ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

0: وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يگور درود و صلوات ده بخشه تا عمره و ده چاکی بو نسته و ده گناه بو سريته و وذا درجة هر برزي بيدا بخشري درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر بي خواهي قرب پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك تبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيدا بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسی السلام یکد بو بنیری دجا سلامی خو می پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرن او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیکرا ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کس درود و صلاه بو من ابن الی سرجم فرشته کان خدا لارز و اسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرن یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وقو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني صدودا لوان كان تفسير القرآن في روز بيم وخدمتا بس رزامن دي خواهي قوري وهي وادان ايوي ازيش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بلا خوش يستان لواني رابردو لخزمة وآتا دابوين باش يكمان لباسكر فاذكروني أذكركم لمقابل أوهم نازو نعمتي كالقلي كردين وبتايبتي ناردني بيغنبري خاتم عليه الصلاة والسلام بو قرآن السنة كوال لبوي هات لبوي هناين لرقاي بابني للاين خواهي قوري سبحانه وتعالى خواهي قوري فنوي يادم بكن تاوكو يادم بكن واشكرولي ولا تكفرون تي شكرانا بجيري من بكن كفري بيمكن بو نازو نعمتانا دياره واشكروا لي شكر دياره لسر او نازو نعمتك اخواي قول بي بخشينه وبتايبتي لسر نادني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوا فعلا لآتك بيشتري باسي كرايا دياره وكل سورة ابراهيم اخواي قول سبحانه وتعالى دفن ألم ترى الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار انا بني او كسانك ونعمتي خوي غوريان غوريو بكفر يعني لذات ويكوا شكرانا بنبر بناز نعمتك كان بكن كفر يعني فكرك وكوزانا دفرمون واتا نعمتي خوي غوري هاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لذات وشكراني او نعمته بكن ايماني بي بن اتباع بكن سن كفر يعني فكر والعياذ بالله اتلي رزف واشكروا لي كواتا بنبر بهمون از نعمتك كان بتايبتي بنبر با نادني پیغمبري خاتم عليه الصلاة والسلام واشكروا لي شكرانا بكن او زال دفرمي واشكروا لي ليردا كوزانا اند فرمون واشكروا لي ليكب معناي اخلاص دي وتخالصا لله او شكري بكن باخلاص وهم عبادتك كان بتايبتيج ليرا شكري خوي غوربكن باخلاص باخلاص واشكروا لي ولا تكفرون كفر مكن ديار الشكر وكفر ليردا مقابل بيكن شكر اويك او ناز نعمتك اخواي غور بي بخشي اتو بي بزاني ك بسي بشج باز دكري شكر كردن بدل وهروا بزمان وهروا بكردوا هروا بكردوا بلام كفر عكسي بيه برانبر بنعمتك اني اخواي غور شكر نكي كفري بي دكي جحودي دكي انكاري دكي اتر وكو معلومه ك ولا سوره الفاتحه ده سرتا باس ماكر شكر هي وحمد هي حد شي مطلوب له بخواي غور سبحانه وتعالى اتر شكر كردني خواي غورا وكوتمان بدله بيبزاني او ناز نعمت لدلو درونه وبيبزاني ضلت بربي لشكر كردني خواي غورا بزمان واعتراف بكي واما بنعمه ربك فحدث باز لو ناز نعمتان بكي لسرد بديار بكي بكارو كرد وكان اعملوا آل داود شكرا كواتا شكرانا بكن بكردوا كواتا هل ناز نعمتك لنا خواي قولوا دي سبحانه وتعالى بدلو هستي بيبكي وبر بدل سباسي خواي قولوا بكي بزمان اعتراف بيبكي وهروا او ناز نعمتش او ناز نعمتش شكرانا بجيري عملي ويكوا لطاعتي ويصرف بكي لطاعتي ويصرف بكي وزه هرشتيك بي اتر ايمان هنانش ببيغمبر بهمان شوا او ناز نعمتا او ايكوا اتباعي بكي شكراني عملي بيغمبر صلى الله عليه وسلم واتبنا برامبر بنادني او بيغمبر عليه الصلاة والسلام پر بدل اعتراف بناز نعمتي خواهي قول بكي بزمان باسي بكي سناز نعمتك لو نادني بعملي شكران بكي لسرهاتني او بيغمبر بويكوا اتباعي بكي اتباعي بكي جورالي فرمانا كان بكي خوشد بي لخود زياتر لمالو من دالتو لهمو دنيا زياتر لدواي خواي قورا لقل خواي لدواي خواي قورا سبحانه وتعالى لبيناي خواي قورا سبحانه وتعالى رسول الله تخوش بي لهموش تيك تخوشتر بي او ايمان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم او الشكرانا كدني او ناز نعمتي كوابريتي لا هاتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم اتر قوتمان او شكرا برانبر با او نعمتي كناديتي حمد هيا حمد اوي لولا نيتنها بزمانه يعني تفرق بين الشكر وحمد اوي كوا شكر بدل بزمان بعمل اويان تنها بزمانه بلام للايشي ديك حمد فراون ترى الشكر بوي كوا حمدي خواي غور ذكر سبحانه وتعالى لسر او نازو نعمتانك بيداي و اوي بيشين داي في ذاته خواي غور سبحانه وتعالى يحمد خواي غور بحكمه كوا خاني اسماء وصفات كماله خواي غور حمدي ذكره كواتا لولا اني حمد فلان تلا شكر برام شكر تنهارس او ناز نعمتاني كوا بيد جيشتيا واشكروا لي ولا تكفرون
كفر بناز ونعمتك هارم مكن كوات بلانبر بناردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكر بكن بوشي وكباس مكن كفري پی مكن كفري پی مكن كواتا پیزانيني نعمتي خواهي قوري ويكو لخلال او نعمتا طاعتي خواهي قوري بكي بلام اگر بيتو لخلال او نعمتا با پیت سوانا وعسياني خواهي قوري پی بكي بي كي يارمتي درق لو ايكو سر پیتسي فرمانا كان خواهي قوري پی بكي او دبتا كفران النعمة كفران النعمة كواتا او تماني كخواهي قوري پی بخشي او تمنى او صحة خوشي كخواهي قوري پی بخشي او عقلي كخواهي قوري پی بخشي او پیست بشکرانه هي لدلو لزمان بزمان وهو بعملش كلا طاعت خوای گور صرف بکي ادي اگر لغير طاعت خوای گور صرف فکر ادي اگر لعصيان و تکرتيار متي درګ لبوي سر پيچي فرمان كان خوای گور پيپ کي والعياذ بالله او كفر نعمتا او كفر نعمتا كوات برانبر به پیغمبر صلي الله عليه وسلم كفر مكن برانبر به نعمتا گوريه شكر بكن شكر خوای گور بكن بناردني او پیغمبر عليه الصلاه والسلام بو اكو اتباع بكن بلام اگر کس اتباعی او پیغمبر نکا صلی الله علیه و سلم ایمانی پینینی او کفر کردن بو نعمت گوری که خوای گور ناردیتی او زل دوای ده فرمی یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان الله مع الصابرین پدوا او کوزانان ده فرمون داوای لیکردن ذکر خوای گور بکین لازم نی ذکر خوای گور به تایبت شکر لپاش شکری صبر لبروي الدين بريتي لصبر ولشكر إنسان يعني جاني إنسان يجلب بيني أدو حالته يعني لمصيبتك ولمشقته لامتحان وابتلاءك ده بيست بصبرة يعني لناس ونعمتك ده بيست بشكرة لويا ليرا كباس شكرك أو زباس لصبر ذكاء يا أيها الذين آمنوا كاتك وأخوي قربوني دا خوش ويست بانج من ذكاء أي كومر باور داران هر يقل إما مشمولين بو خطابة للنار بالوردقار من يا أيها الذين آمنوا أي كومر برواداران كواتا بيوستا كاتكوا الليرة ولهر زيقاش كالقرآن بيروس جود لو نداي خواي قورب سبحانه وتعالى وكو ابن مسعود دفن مخواي لرازبي فرعيها سمعك تاك جوي لرابقرا لبرو يانا وتا خيريك فرمانت بيدكا يانا وتا شرك خواي قورب داوالك خوتي لي بباريزي كاتب التأكيد زور زور زور زور قرنجة أو خطابة وهروها كاتك هذا فرمي أيها الذين آمنوا لدواي بي حر فرمانك دي كاتب زيبا زيكرني أو فرمانا لزمني أو إيمانيا كاتب أجر أتو إيمان داري بيوستا لدواي بي تستكليفك دي لقدر إيمانك بيوستا زيبا زيبكي كاتب هر تقصيريك لو تكليفيك لدواي يا أيها الذين آمنوا ديت بلقي لسر نقصاني إيمانت بل غير سر نقصان إيمان خوفنا من ذا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أو آتديار الله آت كان في شترج لسياقي آت كان كباز لبني إسرائيل دك تلي رجل لسان تأكيد لسر دكاته زور زور قرنج إما زور محتازين بخواي قول سبحانه وتعالى زور محتازين بخواي قول سبحانه وتعالى تاوكو بتوانين خواي لخو من رازي بكينو بهشتي بانو برين بدز بينينو لو جيان اجدب بختوري بجيان في اسمان برب العالمين إتر بس الشيوك إما بتوانين تكليف كانوا إشكار كان الدنيا وقيامت من أداب كين بيوس من بودوش تهيا دواء يرمتي لخواي جورب كين بدوشت لبوا كوا كارو باركان ما سهل بلا بود دنيا وقيامت استعينوا سينك سين الطلبة كوا تدواء يرمتي لرب العالمين بكن بودوش تهيا بالصبر والصلاة بالصبر وآرام قرتن وهروا بنويش كردن بصبر وآرام قرتن بنويش كردن أو دويك وكاروبار لو سهل دكا أو دويك كاروبار كان الدنيا وقيامت لو سهل دكا استعينوا داواي يارمتي لخواي قوربكن بالصبر والصلاة صبر قرتن وكباس ما كردية كوا فعلا صبر قرتن لسر أنزام داني طاعتك كان خواي قوربكن كوا برسترين بلي صبرة فعشان صبر قرتن لسر خو باراستن لقناه تاوانا كان كالدواي ودي أو صبر قرتن لسر همو او تاخكرنو ابتلاءاتاني كوا بسر الديل لان خواهي قوله سبحانه وتعالى وكو معلوميشا كوا لقدر صبر قرتن لسر طاعتي خواهي قوله او خواهي قوله او توانات بيدا بخشي كوا صبرت هاي برانبر بانزام نداني معصيات كوا تاقر خود ديج ضعيفي برانبر بمعصياتيك بقري وطاعت وعبادت زياد بك صبر لسر مشقتي طاعت بقريك لسر نفس ودول ودارون قرصة لسر تاده حتى وكو باشان حد بخوي همو طاعت وعبادتك وكو تاخكنو ابتلاك مشقتك تيدايا
اگر صبرت قل لسر سرتاي مشقتك اي والد او زد لازم نعم بابرين وكل لذتي ليدبيني لذتي ليدبيني كواتا صبر بقري لسر انزام داني طاعتا وكل خوي وتوانات ببخشي كوا صبر بقري لسر انزام داني معصيت ايت لقدر صبر قلتن لسر طاعت صابر دبي لسر انزام داني معصيت لقدر اود صبر الشتك هيا او ذا صبر الدبي لكاتي ابتلاء مصيبه خو بنامندا صبر الدبي لكاتي ابتلاء مصيبه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وهروا داوية المتيلة خواي قوربكن بالصبر وبنويش نويش زور زور مهيمة قوربترين ركن لأركان كان إسلام لدواي شهادتين نويجة لدواي نويج لدواي ركن قوربترين ركن لأركان كان إسلام لدواي شهادتين كوا قوربترين شتا نويجة كان زور زور مهيمة لوي إنساني مسلمان لهموش تكاني دي لهمو عبادات كاين كيام مزاري تيدايا اگر نخوش بی با روجی نبی با دواتر بیگری تو اگر نه با کفارت بده اگر توانای نی حزب که با حدز نکه لسری نیه اگر مالی چی زور نیه که نصابی هبیتن زکاتی لسر نیه بلام مسئله نویش حتی روح للاشت دبی نویش بکی هیز مزاری تیدانیه آویش نیه پیوست تیمون بکی نه توانی لپیو رابوس پیوست لدانشتن بکی لدانشتن پید ناکر پیوست لا لسلا تنيش بيكي كات حتى روح للا شتو اقاد لخويا حتى اقاد لخويا مش كل لسر خوتو عقل لسر خوتو اراده ما بيويست نويج بكي بر زور زور مهمه لو اخوي غور رجا بينز نويج لسر ما فرس كريم مقابل ب 50 نويج كوا وكو شرف غور يقلبو بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم كات كوا اخوي غور لاسراء لسفري معراج لسري فرس كوا همو فرمان كاني ديكا لسر زوي لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو امتك فرس كرايا لرقية زبريل عليه الصلاة والسلام بلام نويج لبر قوري يكي لآسمان كان دا مباشرة خواي قوري ببي واسطي زبريل ببيغمبر راقية عندي عليه الصلاة والسلام كواتاو قوري نويج بديار ديخ كوات سندا محتازين ايما بنويج كاتش كخواي قوري او لسر ما فرس كرديا لبر ايما زور محتازين بو نويجا خواي قوري بيشت بايمان ايما بيشت من بيه ایم پیست من باید که بلای کمی روز پنزاران خطاب لگر خواهی گوره بکنی سبحانه و تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین احتیاج قوم علو در ببرین اهدین الصراط المستقیم ایم گمراده بین اگر خواهی گوره هدایت من نده ایم محتاجین محتاجین باید که سر لسوزده دابنین تاوکو داوکاری کان من لبو خواهی گوره باز بکنین خواهی گورش یارمتی من ده سبحانه و تعالی استعینو بالصبر والصلاة كواتا زور مهيمة لهمو كاتيك وبتايبتيش لبو انزام دان هر كارتش قرس بيوستد بنويجا كواتا تاوكو جيان التنظيم بي تاوكو أموري جيان السهل بي بيوستد بنويجا هروكو بيوستد بصبرة أو زادة فرمي إن الله مع الصابرين أقر واتان كرد أو بالتأكيد خواي قولي لقل كسانيش آرام قرأ مع الصابرين دار النويجيش لازمني صبرة برام لبر أهميتكي لكبر اهميتك اي خوي غور سبحانه وتعالى بتنهاي باس كرديه ايش بيشتي بصبره اي تر خوي غور لقال كساني شي ارام غره معيتي خوي غور معيد التوفيق ونصر تاييد معيت عامك اي كوا خوي غور لقال همو كسك وهو معكم اينما كنتم بعلمي بقدرتي بتوانا وبد صلاتي لكاتك ذاك واستواء كد للسر للسروي حفظ اسمان لسر ارش خوي استواء يليق بذاته او ذا لقلب اندكانتي بعلمي بقدرتي بدا صلاتي او لقل هموان بمسلمان مكافره لقل ايمان دارانيش وبتابتي لقل صابرين محسنين متقين وكل القران في رزاته لقل يعني بالتاييد وبالتوفيق وبنصرت لاخوي جورد فارمي لو كسانبين كوا اخوي جورا لقل مان بي او صابر بين او محسن بين او متقي بين او ايمان دار بين كاخوي جورا بالتاييد وبنصر وبالتوفيق لقل مانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كاركاني زياد بوني رزق الرزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكاري بجاندني بيوندي وسلي الرحم طيبا ديخوا بزانك وآيني إيما بريتيا لإسلام إسلاميش أو آينا بر لرحمتيا فرماني كردوا بهمو كاريكي تشاك برحمبون وسلي الرحميش يكيك لو كارا بر لتشاكاني خواي بر وردقار لسري واجب كردوينو أنجامي بدين برامبر بكسو كاركان ماندا خزميش بريتيا لهمو أو كساني خواهو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم برياريان لبارو داوا وك دايكو باوكو خشكو براو مامو آموزاو فورو حتى دوائي بداخوا لم رجل صلى الله عليه وسلم برياريان لبارو داوا وك دايكو باوكو خشكو براو مامو آموزاو

0: لو كاتوي خوي جورا عيني خوي ناردو تسر زوي فرماني كردوا ببندكاني خزماياتي نيواني عن دقاريزمو سيلي الرحم جيب جيب كان خوي پروردگار دفرميت
1: وإذ أخذنا ميثاق

0: استودعها كل في كتاب مبين.
1: بزانا كوا خواي پروردگار رزق و روزی دابش کردوا بسر بندکانی.
2: أهم يقسمون رحمة ربك

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار دعوامان لدكات بدواي رسول.

0: کوروزی من زیاد بکات دبیت بگرین بدوایا و هولی ببدین.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

لغزوي أحدى هموتان أزانن حفتا صحابة الشهيدة كلي وزوري كيش لأيوي مسلمان موقع كي بينيوا لجبل رمادين أخواره وصحابة كان شهيدة بنو داني مباركي في غمر صلى الله عليه وسلم أشكيو سري مباركي بريندار أبي وخين ببالايا ديت أخواره أو همو صحابة نازدارة جويان أبرن لوتيان أبرن دواي أوي كبي باوران واز أينو أقرين وبو مكة خواهي قولي لقرآن أباسي أنا كأفرمي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم خوش يستان كاتيا كمشركين قرانا ولا ريوتيان باشا إيما خو أوان كوتايان فيها تبو بونا شو نجيان مدينة شهر إبادهان كينو أصلو أساسيان لبندر كين صحابة تعزيبارن برايان شهيد بوا كريان شهيد بوا جنبو بياوكي أجيري رنقل لتشوار نفر لعائلية كادو نفر يدر شو بيت بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي خوتان كوكن وبكونو دوايان بو أوي نلين يما نفسيا بزيوين كاتيا كتو روي بو حج وعمره أزاني بو بالط رد أكي كاتيا كقرانوا بو عمره كردن بيباوران وتيان مسلمانان توشي قريو نخوشي بونا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی بالتان رودکن و سه شوطی اولش آبی به حلور برون و کو نظامی عسکری بو اولیتان بترسن تو که هیبت نما و چه حسابت بو اکا تو لناو نفسی خود آب رو خی چه حسابت بو اکا اما نبریندار و شهید یعنی و تعزیه بارن تو یه ساکه گری چه فیض بله که که تعزیه تی آ یه ساکه منه که کرکم بمری بو باسیه و بکم کرکم بمری کابل تلفن و کابل ماموسا نخوش یکی و رباطین که آقا من تعزیمی خون بپیا و زامو هم خلق دیا بولم تو خواه و راسته لکه تعزیه که ما فرسیارم لیک علی ورکیش رمیه با خواه وش هم متعنوان چیه هی لکاتی تعزیو چیه شی خویو بریندار و نخوش ببرو سردان خلق بکاو چیه شی خلق حل بکا انجا ور خود ببسته و بکاو ردوای کافر که هفتایان لیش شهید کردو صحابه کان اکونه و کولی آن کاتی که مشتکین بیسن هم سادر شونه تو الان بخواه وضع اعتراق قومیه بسر شوری و بترس و اگرین و بو مکه بوی خواهی پروردگار فرمیه الذین قال لهم الناس خلچی پیان علی کاکا اینجا اما یسه منافقی سردمی ایمه کوری کاکا امریکا زور بقوت بو خواهی روسیا زور بقوت او تا خواهیانی داواتا گجیه که او تا خوان کاک که علی محمدی مهدی دیو اسلام سرکی و همو اسلام کیوت عالم کیوت جرد اس مسلمانان بلا مانو گراند اسم روسیا بداله امریکا و امریکا بداله روسیا و صین بداله اوان و بیت شر یم غانمین سالمین بخومان لو بینا درچین حرب من قیران و دامایو وقت که زای مسلمانان دینه پیشو و جدی و ما يعلم جنود ربك الا هو خویان به خویان لنا و دبرکم بس لسر یم چی التزام به اسلامو کمنو تو التزام مانیه الذين قال لهم الناس خلشي فيان ليتي ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم خلشي همي كوبوتو حلفي ناتو قرب سرت السويد وفنلندا اگر روسيا شيتي بيغري اتكات غلوز ب 15 دقه حلف شيا حلف ناخوا كجيش تناخوا شي نفسي نفسيه بخوا دنيا جو قيامه واه فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هر مسلمانك كبي يلن كفر بقوت عليه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل كو اوقسي لنا ويميه كو اوقسي لنا ويميه كفر موبايلي دروس كردوا اي بو موبايل دروسكا من بباري كرم نوتم هي يفروش مو موبايل كرم شي علمي كيتيايا انترنت يدرس كو بابو خي قمر صناعي من من لقوارو ببلاش بكارين كوري اول تو كوتويته نفسيا عزيزكم تو پوز با موبایلی بیا باور ریکا ولی ادی تو پوز با شتی کی بچو چی کافرانه ولی ادی ازانن شتی کی تر چون یما نفسیان کوتوین خلچی اوروپا دو خاطی یما کوتونه بو یما کوتوینه لبروی وازمان لدین هاورد اوان کوتونه لبروی دینی شانیو ناشتو ان دینی راز بدوزنو سیر کن لسرد لسردمی روخانی خلافت اسلامو لهزار ونصطو حفدوها تائسة هيج ظالم وطاغوت وناكز بچيك نما لولاتي مسلمانان جيجيريان هرب قزافينا رسنتوا هرب بشار أسدتوا هرب حافظ أسدتوا هرب علي عبد الله صالحتوا هرب حكامة ظالم كاني خليجة وهرهمو يان كأفسد العبادة والبلاد هرشي نما كرديان يساز عين لتي يترسن لكردستان ده هزار مسلمان شوة أوروبا
لا نيجيريا كومالي روشتو إسا زاني خلقي أوروبا لتي يترسن لو أترسن لين 2065 مسلمانان ابن زورين بو لبروي مسلمان كبشريعت إشأكا جن أهيني سيتشوار من علي جوان أخاتوا خلقي أوروبا في يوسي بجنية الرابو خوي بكيفي خوي هركسي كيوي لقلي أخي ومن علي جنا أخاتوا بو يفير بونا من علي يعني إسا ألين شيب كين إن جهاتون حزبة روكاني أندر أكن بو أوي مسلمانان عزيت دن ليري أيان كجن ليو عزيت يانا دن أتنا جان مزقو تكانيان عزيتي مسلمانان دن بابزاني خواي پروردگار أو ديني كوال لم لا وخلقيان بو إيما دانا إيما عزيت دن لو لا وخلق بمسالمين روشتو اللي يبا بيت شكلي أترسن حقيش أنا بترسن لين كابرا هاتو تولاد جنسية من داو في مال من داو في ببرشام أنا نيوجا كارجنا كين نقابة كلا ولاتي خوين يام نو أمان يام عبادة تبكى ها بزانا خوات شو عندنا كي خوي سر أخا بس لسر منو تو التزام من هبي لكاتيكا نكن راوي لكاتيكا سر نبراوي لكاتيكا خوتو مالو منالت أبي بو أو دشتو درو فساد أخيتوا أجر أشيكي لموبايلش بلاوي أكيتوا برو سيري تيك توك كبزاتشيه برو سيري انستغرام كبزاتشيه كسوكاري خوما نابينين لوي خلتي ولاتي خوما نابينين كتشو كركان مانشي أكن عزيزة كانم أو نفسية الرخاوية بو يخواي فرودقار بزي بإيمي أنايتو هر كاتيكش نفسيتي رخاو ما نلصانو خواي فرودقار بزي بإيمي أنايتو

باب طول الأمل والعمل لوجه الله تعالى وفتنة المال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول باب طول الأمل والعمل لوجه الله تعالى وفتنة المال.

الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي خواي قور دفرمي كاتي بندكي مسلماني خوم خوشوستكي خويم لسندوا أوي السبر وآرامي لسرقر وسباسي خواي كرد أولا پاداشتي أودا بهشتي ددمي. عن عتبان بن سالم الأنصاري قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. لعتبان كري سالم أنصاري دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيانيك هاتلا مفرموي: هر بنده لروج قیامت دا کده با دیوانی خوا کلم دنیا امو شی گوت به و مبستی رضامندی خوابو به او مسوگر خوای گور آگری دوزخی لی حرام دکات کو شکش لا اله الا الله. عن ابن عباس رضی الله عنهما یقول: سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي نجوام لبيغمبر بو صلى الله عليه وسلم دي فرمو: أم آدم زادة أوندا تاو تنوك أو تاو برسي أو بتماعة أجر بقد دوشيو مالو سامالو زيرها بيت حزيليتي ببيت بسيشيو وأجر بقلنا بيت تاوي برنابيت وخواي قورش توبة لو كسور دقريك بشيمان بيته وتوبة بكات. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واتا بو خلقان رازان دراوتا ولا آرزوي آفرتو بوني نوي نيرينو خاوانيتي آلتونو زيرو زيوي زورو زبندو أسبي تاكو رسنو هو يكاني هاتو تو هروها مرو مالاتو زوي كشتوكال أوانها موي نازو نعمتي جياني دنيان خواش بو ساکان شوینی گرانوی رازا و خوشی لای خوی آماده کردوا کبهشتا. عمری کوری خطاف فرموی: خواه ایمه نتوانیم پیان کیف خوش نبین بوی خواه بو ایمه رازان دوتوا. خواه داوار لدکم که اما رو سامانه لما فو حقی خوی سرف بکین. و خواه گورش دفرمی: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورة هود. وتهركسك تنهاجيان دنيا ورازاوي وخوش جزران يكيبويت أو باداشت هولو كوششي أو زورك ساند دين ولا دنيا دا أواني اشتيدا هيتيان لكم ناكريتوا أوانا اوانن کل روجی دوائی دا زگل آگری دوزخ هیسی تریان بونیو اوی که کردیشی دا دنیا دا پوچل بوتوو بینرخ هر وها او کارو کردوی کدیان کر بطالو پوچو بوشا. عن ابی ذر رضی الله عنه انه مشا مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم ساعتا فقال علیه الصلاة والسلام: ان المكثرین هم المقلون يوم القیامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. أبي ذر رضي الله عنه دجيرت وكلقل بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم رويشت ولكاتك دا وفرمويتي عليه الصلاة والسلام:
أواني لدنيا مال.

كسك هات اعرابيه كات كسك اعرابي يعني كسك بدو كسك دشتكي لاي غوندا كان خلشي ناو شار نبو هات خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات مزغوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فجلس الى النبي نزيكي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم فرسياري كل پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمو يا رسول الله فرسياري كما كين الروج قيامه متى الساعه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام برسياره نازاني والله ميداته چون القران هاتو يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها تو نازاني چون روجيك روجي قيامت بويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو الله مكي او الله مي برسياره كين دا بلكو بي قلت وما اعددت لها چيت كردو بو روجي قيامت او انا عجلت بو روجي قيامت چيت بو كردو چا ما دكاريه كد بو كردو اعرابي كوتي والله من نيجا كان مدكم اوانيك امرت بايه مكردو اي كم بلام شتيكم هي زور جرينجا اعددت لها حب الله ورسوله بو او رجا زاني تيم دانا يا رسول الله خوشويستي خوا و پیغمبركي بو او رجا اوم اماده كردو پیغمبر صلى الله عليه وسلم امي زور بي خوشو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي المرء مع من احب فرموي دما دام خوا و پیغمبرت خوشوي د بزانه لقيامت شهل لقل پیغمبركي حشرك لي المرء مع من احب جيت خوش بي لقل او حشرك لي لدنيا يا هر كسيك خوش بيست او بتاكيد با خوشويستي دلالم ها باشان لكار كردن لقلي هر كسيك خوش بيست تاكيد بلا قيامتها لقا او راوستي او كوا بيا تشي تشي خوش بي او بيغمبري خوش بي صلى الله عليه وسلم لقل او حشرك لي ايا بيغمبر صلى الله عليه وسلم اتواني انسان لقا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كومل كيتر ظالم لقا خوي كوكاتو ن پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی چاکی لگلا حشر کری کواتا چاک بزانه اگر هاتی بو تراویح نیج و عبادت کت کر خوشی لخو دمشتی کی زور باشه بلا میلی دلت بلای هر ظالمی کابو بلای هر ستمکاری کابو اول لگا او حشر کری او عبادتانا اسفاده نیا اما نصی حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیت خوش بیو لدلا لگا چی کارو کردار بکی لقیامتا لگا او حشر کری اسفاده نیا مشتانا چوک بو من قبلم پیغمبرم خوشو اخوام خوشو لگل اوشا لگس تمکار کار بکم لگل گندل کار بکم معنی و راستم نکردو خوم من پیال خلطون خلطان دو یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم تو ناتوانی خوات به هل نا خلطین دری اخوای گورش دو دلی بو هیچ کس یک دروز نکردو ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی دل پیغمبری خوش بو دل کس استمکاری خوش بو چاگ بزانه پیغمبرت خوشیز پیاو چاکت خوشیز اول لگا او حشر کری کاک فلان و من فلان و فلان و فلانت خوشیز لگا او حشر کری تو آماده لگا او انا حشر کری من بخود دلی موی کلیر دانیش تو حبی اوانی لدلا حبی انسانی ظالم من ناو کس ناهینم باسی کسج ناکم بلام کسی کسا الفی کی بسا خود هل نخلیتینی لو زیاتر لگل پیاو خراپا خوشت بی محبتی اود لدلا بی تنها بدل لگا او حشر کری بویا لم لحظه و نیتی خود ساخ کو بلی خدایا واس بینم من توا واس دینم لم لحظه و لکسی گندل و لکسی خراب خوشویستی دلت میلی دل تنها دبی بو خوابو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. برانيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمناكم لرب العالمين بفضل كرم خيها الرجي بسرمانا خير وبركته أجل شواني قدر ما بنسيبكات طاعة عبادتك من قبولكات أن فتركمك اعتكاف شكاتية الله سبحانه وتعالى زور من بوتو ماركا للا إخوي أم دانشتنو قسكردنو باسي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام باسي هاولاني بيغنبري خوا بكاتة يشوي قيامت مانو بركتي خوي من بسلاب رجي رب العالمين. هیچ نالم لسر شوان چکه پیشتر قصتان بکرا و باسکرا و تنها اونده استقلالی بکن و بکاری بین و بی خوزنوانی لپیناو بیزنی الله دعای زور و پارانوی زور بخودی خودتان بو کسوکارتان بو مسلمانان بگشتی بو حل گرتنی محنه و ناراحتی لسر خلقی لسر همو مسلمانان لسر کوی خلقی بفضل و کرمی خوی اشید دعا و پارانوی شخصیتان که بطنیا دلی دعوت الله الله سبحانه وتعالی الله سبحانه وتعالی استجابه بکات و الله امداد توانی و امتک بی رزگار بی خلقی بی نجات بیت يجي بكم مزان باشان دعابكن وانتم موقنون بالاجاب يقين تنها بك بروردغار ولامت انا داتواني بدلني ايو كسيش هيش كسيك بهيوانا كرب العالمين لدو عودس برسكنوي لخدمت بيغنبري خوين صلى الله عليه وسلم وهروها لخدمتها والله عزيز وبرز وخوشوي سوبر وردكرا وكان بردستي او بيغنبره او بياو مزنا او حلب جردا ومصطفى ايك الله سبحانه وتعالى ببشريتي حلب جردا لدرس رابردوا باسمان لعمري قضاء كرت لجاري بيشوا كالدواي صلح حديبيه بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لصالي دهاتو عمري كردو شو عمركي انجام دو قرايه وانيو ما وسي دان الروش ببي اتفاقك كبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام هرجيس ناكريت ن اتفاق الوشينتو هربري على شدابيت اماده بويل روجي سيما ك قريش هاتنا لا يداوان لكروتيان شوليكو مدكو بسرت شو بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي اروين بجي هيلين لسر برياركا وكو عرزم كدن لدرسي رابردو تنها تكليفي كرت كفرمي من بورغنادن لناوتانا افرتك قواستوا تاوكو وليمو مخيزان قواستو اما لناوتانا بيو دعوتي كي باش اشتانا كمو ايوج لنانا كيف خونو بجدار بن اما دنبن ك راضي بن وتكليف يعني بيغنبري خواكر عليه الصلاة والسلام بشي تدرواني جاري بيشو اوتم لماوي او سير روجيك درسي بيشو اوتم لماوي او سير روجيك عمري كردو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لمديش يكم روج دا اكيد عمركي طوابو سيدان الروج ماو تواني كماوي حو صال هش صالة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام در كراو لمكة او فرصتك اللي ما وتواني لدوي دابراني يكون راحتيك وازار ومحنتك يزور هاتوتو ناو زيدي باو بابيرانو شويني موليد ولدايك بونو شويني داوزيني بداياتي وحيبوي اجيارا كخريكي اتصال كردنو بيوندي كردن بخلق وابوا ولازم يعني لدرس رابردو باس ما كروت ما نشيك لو بياو فارس وجربزو سوار شاكاني قريش بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام برسالي اللي كردوا لشوية كيوش خالدي كري وليد ورزاي الله إلا سلبيكو أوهم خلقي كسوة درواني بوهي باش بيغنبري خواه نبيني تولى دروا بي بلان بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لري وليدي برايا واني واتا وليدي كري وليد كبري خالدي كري وليدك طبعا وليدي كري وليد بيشتر بوتا مسلمان بيشتر بوتا مسلمان لقلبوني بمسلمان خالكاني اي قرنو عزيت يدنو حبسي اكن كاتك بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لما دينا بو خبرك يبستو دعاي بو كردو كالله نجاتي بات وكل سيري وليدها هاتوا دعائك دون نجاتي بداتو وليد توانيتي درباز بيتو خوي غاندو تبي غمر اخو علي صلاه والسلام للمدينه باشا لصلح حديب لعمري قضاء لقلت بيغمر اخو علي صلاه والسلام شو تو ناو مكه وكو ارزم كنت كبرسالي خالدكات وليد فرميت الله سبحانه وتعالى هي نتو دعائك غزك انا ليله درسي را بردوا تفصيلي كغزك كمان باسكرت درنا شملو بابتي استاذ خالد كوري وليد
خوی بۆ من باز که کشن اسلام هاتو تناو دلیو. و ابزانن که هیچ کسی گنیه خیرشی تی دابیت و حق بگری بدوای حق بگریت ایلا الله سبحانه و تعالى مولاتشی بوکات و حق دوزت و شونی کرد. افرم و الله هیچ روبروبون و یجنب ولا قل محمد ولا قل پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایلا هستم کردوک لشونی غلطه. خودی خم کشنده فارسی کلی براو جربزو از خالدی کری ولید الان و کنایی خوی دشمنی خوند تو یعنی لشرا چون نایی خوی ازانت آوا تو آنیویتی دشمن و خطاط و سیاست و فرتوفیال و پیش پلانی دشمن دوزی تو آنی عجایب ولی قیاده شرا لجاهلیتی ولی اسلامی شده که انشاءالله لکاتش جنگ کان هندی که چین سرکان پیاوت چیه که چه عزایکه و چه سوارچاشکه و چه قاعده شی عسکری محنک ولی براو همو جیانی لجیهاد و قتال ابو حتی از فرمی زور جرروی کرده قرآن ای فرمو جهاد زور مشغولی کردم لخوین دنی قرآن و لدراسه کردنی قرآن یعنی اون دی که خریکی جهاد و بابلین مقارعی دجمن بوا فریای زور شتی که نکوتوا مکانتی خالدی کرو ولدیش پیغمبری خواه علیه السلام زور شوی نباس سیکات کلکاتی خواه چی نسل افرمی هی شوی نگ نبو والله الا زانی ما لشوی نی غلطا الا زانی ما لشوی نی شیلا و هست ما کرد که الا ام محمد ام پیغمبرا تمشینی دزکویت و سر اکویت افرمیت تاوکو پی صلح حدیبیه هات افرمیت که صلح حدیبیه هات پیش صلح که هات مدر و بوی که دو صد کسوان یتمن هات برو پیغمبری خواه علیه صلات و سلام ویستم لکاتی نویجا بدن بسریه فریای نکوتین کاتی که فرصتی که باش بو دوائی یتمن لنویجا که کانا که عرضم کردن لیره که نویجی شان ما و نویجی عصر لکرکانی خوان لمالی خوان لمشتی که زیادر خوشیانه ویدو صحابینا كتشون نيوجو أدين بسريانا الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف ده بزانت نيوجي خوف ينكر ك بهيش شيء ويغافل نبن لدوجمنو أجان لمقابل بو الله والله كون بيني سيك زور مشروطهم والله هذا الرجل ممنوع أم بياوة ما بس بيعن بري خو عليه الصلاة والسلام قد غكرا وبكشري شيء بيود أم بتمان بدين بسرية خيرا هيئتي شنو يجي طازه كتا اسنا ما زاني ديار متابعان كردو بردو وتم هذا الرجل ممنوع هربويا قناعات موابو كاشتر اما كاتي اويا بيم تسليم بم دواتر ك صلح حديبيه كرا بير ما كردو مباشر خويا ما استاتش كاين لمود اقل اسا درت شن برولاي نجاشي هرشي خرشي او قرتيتي خويو كونترول نجاشي شوتو دسي بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم تقريبا بوتا مسلمان لا يدري شيء ليرا امين مواني وكو ريويك مان ليها تو لكوني كاسط لي او كان بس لي ادرك وريت دروان ضعيف وين برامبري بجي بيلم بشم بولاي الروم ببن با دينك خوم ورغرام ابي ببن بمسيحي اي بو عاره والله تي خوم بجي بيلم بشم بب مواني بشتي شي امزاني كامشتا تاثرني ام حالي بردوام لم حاله اجيام لم وضع اجيام حتى أوقات الرسالة كي بيغمبر إخوان بيغيش عليه الصلاة والسلام كرسالة ونعمة كي بيغمبر وليد بيغيش نقي بيغمبر إي وليد بران بيغيش أنجاوتم والله كاتي أويك بقر ريموان ربك مدين خويك بيني لخوما لناو شاريكي برتسكي وكو منطقيك برتسك زور نارحت نمزاني چون ليدر بشم لبريكا تيه برين كوتم منطقه وشاريك وانا برفراوانك وصوزايك وإسراحتك هر بوی لو لحظه‌ای که بریارم دابشم بولای پیغمبر، امود اگر ابو بکر صدیق ببینم، ام خوی بو جرمو. چونکه ابو بکر صدیق مشهور بو بوی که معبر بو. هل اساسا مشهور بو. فرمان لبرو هر چی حسابات لام کو ابو بوانه که اما پیغمبر صلی الله علیه و آله علیه وسلم. بر حال خالد کری ولید لم لا ابو وسط ولی گرجاله. پیامشی که لو قیادان که خالد کری ولید لقاد عسکری کانی بارزی و تاریخ بو. پیامشی کهش لصفی قریش ل بولی قریش هل دو زمانیا کپیوترا و داهی عرب پیوترا و کسی کی سیاسی محنک کسی شوریا کسی گزانه شد بخوانی تو آنی و پشتی زورک ل قریش ل همو ایشکانه انسانی که لیهاتو وردو دراسه کرد سیاسی جلیزان کنایی عملی کری عاصا عملی کری عاصا لکمیش که هستم کرد وردا ام دينا نشركات هاتم لدواي صلح الحديبيه
بتای بتی لغزوی خندق بدوا و ایتش شکم بود روز بود. لدوای صلح حدیبیه وانه هاتم کمالک ل لدوای جنگی خندق خو کمالک ل قریشم کوکر دوانی ل کمالک پیاوی مش معقول معقول. قلت ما وضع باج نیه وضعیه ملقل محمد ها باج نیه. طرحی کو پیش نیا لکم هی بو قبولی نکمدم. قلت یعنی چیه؟ قلت باللهی پیم باشه ایره بجی بیلین ایما. همو مناشین هم بو حبشه مجموعه. لبشه او ریپین. طبعا ملیکی حبشه رفیقی برادری جانی بجیانی امریکو ری عازبو. که پیشتر روشتو کاتی خوی بوی وفدکی پیغمبر یعنی لبسینتو که جعفری کو ربی طالبو مناقشه که روی داو بابلین نجاشی اماده نبو تسلیمی هم کات. باب چی نوی بقصه مکن اچی نوی؟ چاور ری اکی؟ اگر محمد ظالبو بسر امتکا مانو سر کود جردستی هر کسی کم پی باشتر لجردستی محمد اما اینو لیو لگل نجاشی اجی خو اگر بیتو شکاش قوم کمان سر کودن او کاتش بگرینوانی مکانتو شوینی من ریگنا دا بوی که امانا رغل ما نگرن یا قبول ما نکن او اندم هی بسر قریشو که قبول ما مکن و تیان باشترین رأیه رأی لما باشتر هر دز نکوید بوی الله پیمو تو تم هدیه کی زور کوب کنوانی دیاری زور پیشوی سفر کن بولای نجاشی نجاشیش حزی لدیاری کانی عربا حزی لپیستو لفروو لوشتانه بو که حل حیوانی کردوو خوش کراو آماده کراو افرمید او نوع هدیه زور بنرغ بلاو بو هاتی عددی کی زور زورم بو کو کردوانیو کوتی نره لگل مجموعه کالا قریش لو پیوانا او دقیق یم شوینه ایو گشتین ایو مدې چنه زمانی چنی پیچوا فرمی ادو زمانه بوکا لو کاته پیغمبر خو امری کری امیه ضمری برساله کو نادوب و نجاشی کلی ربن باس کرد کیم گشتین ایو وفدکی پیغمبر خوش جګلوانی کی خوان دیون طبعا دیار وفدک کچوبن هم دعوه کردمو بو اسلام هم طلبي اللي يكردب ولا نجاشي كأواني جعفري كريبي طالب وفدكي ورد ورد ابني لتوب مدينة شكا زمن زمني صلحة اترى ابو وفدكا قرينو وانو اما انا ما هم يباس كردو ويربط بيتو بيكو واني همو حلقة كان يروداو كان افهمي كتشوهم او روجي كتشوين مقابلي بكين هدي كان ما لقل خو مانا برد نير داوكي بيغن بلي خواش او روجي قيشتبو هاد مقابلي نجاشي كرد او بيجي هما شو جورة واني كهات دلواني پیام تو تطمع امری کره امیه ضمیریه نرای محمد فرصته استعش مجبور وانه تکلیف اگر نجاشی اکم که تسلیم مابکات ای مجبور کجی خو اگر اما ما دسکوت باشترین خدمت ما با قریش کردو باشترین کار ما کردو انجام من داره با قریش که او روش فرمی اترمت شو مجبور وانه ولای نجاشی و هلا دور و پیشوازیشی گرم میاد کرد سجده اکم با برد هر اکوچار کانی که پیشواسیش گرم می‌دیا کردم و بخیرات نیکردم وقت هاوریک و تم هدیم زور به هنایی و تی چی دیا ناو هدیه کنم تسلیم کردم آمانه زوری پی خوش به قبولی کرد دعای پیام و تم تکلیفی کم هیا و تی چی و تم آو پیاوی که اصلا لای توش کرد روانه او نردهای محمد هات بو بله او آم پیاوا خالقی زوری لیا کشتن در اشرافی قریش و آمانه دستیه بول کشتنی زوری اند باشی تسلیم نکی بیم حق خوانی ولی که حق خوانه نفرمي والله توربون يكتو ربو بسر ما تقيو حزمك العرز هل يلوشي مايا بيوت متوين ونري شخصك كجي يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى أو ملائكة برزيك أهات لاي موسى ديت لاي أو حتو تيب أو تسليمكم اشتيوها شوان أكا أفرم بيوت بوايا وعشان بيوت والله شون موسى سركو بسر أتباع كاني فرعون أو بيعوش سركو بسر دجمنا كاني الله منش بيعمل وهاي وتي أرو الله بان نصيحتكم تو برادري شي مني بابا مسلمان شويني بكو دي قصي لقلا كردم أفرمي وتم تو آمادي دسخم دستواني وبيعد بدم كبن بمسلمان وتي دسخم دستواني وبيعد بيبا منو بمسلمان فرميك هات مدروا أم قصي خومم وكو السر هيشتو للايوان باسم نكرت بيموتن باجوايا بقرينواني شكو إسفاديني ليلة بمينواني وجرامنو أما دوبيا ولا حربيا وبرزكان آلم زمنية
دين پیشوانه ایمان دینداری خواناسی حقیقی چون ناو ناخی هر کسی کوانه ورده ورده خویلیت گاد اسراحتی لیت گاد بوکو او پیاو گورانا زورجار مکانتو شوینه کان وایده کردو تسلیم نابن ایجینا کسی عقلی فراوان بیده زانه ام دینه چیه ازانه حقیقتی ام دینه چیه کسی عقل بیتو جیر بیه بوی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمو خالد لو کسانه کن نیه که اسلام نناسید ناکر خالد نبی با مسلمان چون انسانی خواهن عقل و جیر ابی هر ابا بدوزیت وان و بتای بتیش امانه گوره پیوانی قریش برایانی خوام هر وقت چون گوره پیوانی همو منهجی که غیر منهجی حقی اسلام ازان کلسد باطل اتباع دامای خواره و نیزانن اتوان امان بخصی خوان خواره و هالخالتین اما بتو اما لاتو اما فریاتانا که برام لقراری نفسی خوان ازان درو کن امان چون امان لسر ونشتکان ازان خوانوی سر و هروای گاعت که خلق هالخالتین بکو ملک شعارات شعاراتی گوره خلقی دامای جلجیر و خوی لسر وزان شعارکی خوانی وزان راز نیه وزان راز جناکه لگل او خلقه دبرو ام پیاو گورانه لحق دا زانی ویانه بس یک حالتی اوید بحال دیوی گوداته وبم دیوا ان جاء بيته او بياويكا نوع اشكال درجي هل بو شخصيتي شي وكو عمري كوري عاص لدواي مسلمان بوني بيغنبري خو عاص خالد عمري كوري عاص عمري كوري عاص فرمي والله هيج كسي شي بي منا اقور ريواني لمشاوره كردنيا لتسليم كردني قياده بويا خالد كوري ولد هر زماني كي بتشوك لدواي اما قياده جيش شي دزك بيغنبري خو انا يعني فرمي شمشيرك الله سبحانه وتعالى راسي كردته سيف سله الله على رقاب الكفار شمشيرك الله سبحانه وتعالى وكشون راس كراه وتوان شمشيري الله يبصر ملك افريكانو ويبزان دين داري وخواناسي بمداي صدق وراس قويه وبمداي جهد وخماندو كردنا لبيناي الله سبحانه وتعالى لشويه وخالد بوشويه عمري كوري عاص لشويه بوشويه كعمري كوري عاص خوي افرمل يا شغل تابعين افرمل لكاتي وفاتي عمري كوري عاص على سلامر قابو نخوشي سلامر جيبو شوين خزمتي لجاكا كوتبو بدم نخوشيو افرمید د سیکر بګریان د سرجګا کو روی کړ د دیوارکه اګریا وکول روی کړ د بو دیوارکه پشتي کړ د ایم بګریان او کورکای مګ عبد الله به افرمید پیوت باوکه بو شي اګرید تو پیغمبري خو مجدي او نه داویته تو شهید المشاهد مع رسول الله لشو نه هر حساسه کان جهاد او شو چمانه خدمت پیغمبري خو نبی عليه الصلاه والسلام افرد واي روي ورجرا فرموي والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثه اطباق س مرحله جواز من قرب پیغمبري خو هبو مرحله ايش يعني والله لمسر عزاي هيك كسك نبو بقر عمرك ليبت حمو تمنى حياتهم ابو دسم بيب قاتو بيكوش حمو تمنى خوزغي هموش يعني ابو بقر همو دنيا رقم ليب يقينا لو دخل بمرماش مدوزخ دوا بتركبون بمسلمان والله اما دخو شويسكي شو بدل مواني الروم نأهاد بوردي سيري نيو شواني كم اسا بين بلن وصفي بيغمبري خوان بوبكا والله بو وصفنا كي شوكا هيندا تيرم نخو هذا بلا تماشا كردني الا شر ما سيدي دمشا يمناك او اندا قول ابو لا والله يقر او كاتب بمرد مايا تمنى ما ابو شو ما بهشتوان بلام لدوها يكون ملك أمارات دصلات قيادة أحداث وشد بصير معناهات والله نازان بحالهم شونة يايدا هربويا وصيت موايا أقر مردم لكاتي ناشنا كما وردور دقلب كان بصير لاشا كما فلما كانت يايدا لدوها يكون وردور دقلب كان بصير لاشا كما بس واردوري قبر كما دابنيشن بقدری آوانده ای که وشتریک سر ابردیه تو گوشت که توزیع کری، بو ای فرمود تا او کو آوانده ای خوام حاضر کنم بزنم چی جوابی ملاکه تا کنم بمون. باشه حالی ولی میام بدم وانی. ای حالی ایم ابو واس ایشیا خواهی بیشیبی. بگین او جگا چی جوابین؟ چی ولی میام بدی تو لکاته که اما فارسکانی اسلام که قیاده جیشو فتوحاتو کساحبی فتح مصر آمریکوی عاص. كوالي مصر أو مصري كيستاش لايش عالم إسلامي أكسانا بمصر لسر دسي عمري كوري عاصفة تح كراوتو
خالدی کوری ولید رضای الله علیه سر به قاهری زور بی زوری امپراتوریت کانی روم و امانتک شنریان بو جنگی شام جنگی عراق برنگاربونو حرب ردا برنگاربونو مسیلمه کذاب که او کاتی افرمه وفاتی که شهید بو که مرد صحیح و مدینه مردو هرچند الله لحیم صو قبر کی لحیم صبا ضعیفه صحیح و خالدی کوری ولید رضای الله علیه سر به نو مدینه وفاتی کردو لش الصالية وفاتي كردوا عمري كل عصر شتاءه هذا صالح بسرت يبرون جا وفاتي كردو ثمانية أفرمي هذا وكاتيك وفاتي كري فرموا والله شوين يجنيه لجستما شوين يرمي كيان تيل يجيان شو مشيرش تيش بيونه بيت أو عند برين داربو بلا ملاشي يستا وكو تعبي لك أي خوي أي فرموا كوشت لس جا عمرمو تناو جنگا شهيد نبو حتى جاري كباسم كردوا يشغل علماء فرمون أفرمي زور بیرم کرد و خالدی کوری ولید با چی شهید نبود؟ دعای تیجیشتم که الله رسول الله صلی الله علیه و سلم با سیف نایی بود و سیفی الله شمشیری الله سبحانه و تعالى نکره کسی بی کوچی شمشیری خواب بشکی نی شمشیری خواب نبی بشکی بکوچی ایلا الله سبحانه و تعالى با موت اعتیادی میرنید معدام شمشیری خواب دی نشکی جا اشکل علماء حدیث فرمود شما هندستان بو خدمت دشکل ائمه لبه او فائده ام دسکو لهمو سفر کاون بزب کته گشتم خادی کرل بو بولا جگایا کو جله کاتکا لجگایا امر لکاتکا شخص اهل اوت تی اشهد الا الله واشهد محمد رسول الله اهل شهادت دسکو خالد گروم بو بزنی بشت نا شر وانه کلا شر مؤتکد وای اشی نسری افرمی والله نوش مشیر بد اسموشکا نوش مشیر اخي شمشيري شمشيري شي يماني استور بو بدسمو ما فتره كي زماني زور ما بدسمو اني الان فتره ام كلا بيوانا هاتنا صفقي بيغنبري خو علي صلاه والسلام جا خالد فرميك قرامو لا لا لا هات موانه او دقيقه بالريارم داب شمه خدمتي بيغنبري خو هجرتكم بو مدينه تاكو ايمان بينم بيوندم كري بهندق لا برادر كان بويكا بين لقلما أشين أبين بمسلمان أو أنا كلا قال يا بردوام رفيق بون أفرمت شون بلاي صفواني كري أمية بيا متشتي شيء أو هاي بون هاي بشين ببين بمسلمان والله تخو دزاني ده ما حقا أم بياو أفرم بيوت والله يقول يا كركز لسر عرزا ما بدي جاتي وبيا غمر بكامنا وتم والله ديارا براكي وباوكي لشري بدرا كجراون لرقي أويا لي قرام شوم عيني شتم بو عرس كربو عكري ما يكري أبي جهل وتم لقل ما ورا باب شي نبين بمسلمان بها ماشي ورف ذكر وتم باوشي كجيا ولا جنجي بدرا اشد حميه بباوشي امانه بيت دعاي افرميت هات متم خوم اروم للرقا كيمبيني افرميت عثماني عمي عثماني كري طلحه بيني عثماني كري طلحه باوشي مامي لشري حدا كجراون بكافري عثماني كري طلحه باوشي مامي لشري حدا بكافري كجراون أفرمك عرزم كربو أوتي والله منيش بلسر ليقان بو أبي أروم بنيازم بشم ببن بمسلمان عثماني كوري طلحة لدواترا أبيتا أو كسيك كليلي كعبي بيه وأبيتا أو كسيك بابلين خزمتي كعبو باراسني كعباك وكليلي كعبا بدز أوان أبو بدز عثماني كوري طلحة أبو أفرمك هاتين للرقال لشوا درتشوين برو مدينة بروين نزيكي هاش كيلومتر كجميلة قوشويني كو يلا تجميلة لمدينة ولمكة ودولة أفرمك قيشتين أولا شوا طبعا درتشوين لبري بيانية جولما كردواني هردوك ما بيكوا قيشتين فلانا شوين عمري كوري عاصمة بيقشت هموي بيكو أفرمك قيشتين أولا وتي بوشوية سنتم والله إما أشين بو مدينة بيت بمصومة والله مجل سر رقم بشين أولا هرسيك ما بيكوا شويني ناو مدينة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أفرميت كقيشتين ناو مدينة وليد إبرام بيشوازي ليه كردين وتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خبري زاني وشاوري تانكات كتوين خزمتي رسول الله أفرمي كم كس عثمان شو شايت ماني هنا لبردسي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام قال ده فرمي دوام كس متشو مخزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بيشوازي شي قرمي ليه كردم دعي بيعتم دايوتم يا رسول الله دعان بوبك الله ليه خوش بيت أفرمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام يا خالد إن الإسلام يجوب ما قبله اسلامتی بین بون بمسلمان هر چی پیش خویتی اسرائیل تو آنی چی تا احسان هاتوی اترسی لگناه و تاوان و جری مکان بران بر دین و مسلمانان و اسلام گرانه اود بودینی الله سبحانه وتعالی اجوب ما قبله هموی یک پرچه اسرائیل تو آنی
پاش من فرمی عمري خوري عازف زاي الله لا سر بيك شو بردسي عمر خوي جارته فرمي كشو ما خدمتي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دسم بديش كر بيعتي بمي دسي هنا پيشو دسم جرا وتي دس بو جارته انا وتي مي ارسل شرطم هي وتي شرطي شي داني شرطم هي پیغمبري خو بو شرطه بي عددم هيج گناحكم نبي نسرايته واني خلافم زو كردو افري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله أو بو همو مكسيك بو نتزاني وبون بمسلماناتي حرشي بيشكويتي سرتو أنا بو نتزاني وهجرته كوش كردن لبيناي الله حرشي بيشكويتي سرتو بو نتزاني وحج كردن حرشي قناحي بيشكويتي سرتو أنا الله سبحانه وتعالى بنسيب ماني بكاد بيعوي سيهم بي جنبي بي ماني ببخشي إن شاء الله ام کلا پیوانی اسلام که هاتن دسکوتی کو سرکوتی شی مزنه بو پیغمبر خو علی صلوات والسلام شکسته شی گوری بو بری قریش ورده ورده بری قریش در زبات استا کاتی او هاتو پیغمبر خو علی صلوات والسلام ککم مسلمان بونی ام سیاده هر سیشان لمانگی سفری 8 هجری ابو لمانگی سفری 8 هجری اگر پیغمبر خو علی صلوات والسلام لذو القعده حوتي هجرية واتلا مانجي يانزي حوتي هجرية شو بيت عمرك أي كرد بيت لمانجي صفري هجرية هشتي هجرية أم كلا بيانو ورد ورد هاتن بون بمسلمة هاتن ناو صفي مسلمان ناو بوكاتي أو هاتو أنجا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام قريش ديبي قريش أمسلو وسر اعتبار النامني أنجا جنگكو روشتني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بروشويني قولتر باتجاه روميكا دولة أوروبا كتعزل جنجيكا سركوتون برامبر فرسو إمبراطوريتي فرسيان تيكشكاندو پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام كاتي ويهاتو جيشة غنره تماني جيشة كي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم هش صالة شكرا اعتبار كين لمدينة پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام جيشة بيكوناوا تماني جيشة كي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام هر همي هش صالة ارغواد روبرو جيشة غبتو تماني ها صدها صالة لبرأوا اتجاهي أمجاري جولي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام باتجاهي جكي برو جنجي رومو جنجي أوروبا أمجار باتجاهي أوروبا تازا قريشكا شبهش كستي هنا وشك همو أو بياوانا ورده ورده أقرنواني وديرو بلو إسلام بمجورة صفي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام ورده ورده توقمتر أبيت وكو عرزم كردن أنجا رسول عليه الصلاة والسلام جيشك مهيئكات وآماديكات بدو روبرو بنويكي مشهور كبي اوتيه جنج مؤتة او جنجي كان بيغنبري خو اخوي باش داري تيا كردو نا ابو بكر نا عمر نا عثمان نا علي رضي الله عنه سبت بلام قود بياواني ام اسلام وقادي ام اسلام بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام اماده انا كات انا ربو جنجي شي دور 1100 كيلومتر ابرم 1100 كيلومتر او دقيل لمدينه درسن تا اغنى مؤتا لتنشتي بحري ميت درياي مردو 1100 كيلومتر پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام 3000 لجنديكان خوي لم بيو برزان اماده كات بوروشتن برولاي روم بو لسر تشيك اشين سري قائدك دا اني بو جي شكا غريب زيد كبخير بخير كراي مالكي خويتي كيفو تحب رسول الله او كاب قائدي أم جيشة لكاتك ألم جيشة جعفري كريه بطالبي تيا كلا شام وكلا حبشوها توتواني استا بي قرم نبو لنا ومدينة دا الرواب وربروني الروم هربويا لقل جولانا أفرميت قيادي جيشة كبا بزيد بيت أقر أو بركوت جعفر تو قيادة كبقدر جعفري كريه بطالب أقر أيش بركوت عبد الله كوري الرواحة كشاعر كي بردسي بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام كرشوي ولاخ كي بيغنبري خواب يرتبو لنا عمري قضايا با بشيت داز او اگر هرسي ايج رويشت خوتان لنا وخوتان مسلمان قائد اشكال بجيرن روبرو بنوشي نابرابر لبرابر جيشي كي تازي لدائق بو برابر جيشي كا قاچو قولو قوتو هزي لا ريشيدا كتاو لا تاريخو لا ميجوا
بجيشي كي زورو كومالا قزي قرز رو ادات يكم جنگا كمسلمانان برنگاري حالات شيوهاب بن وانيو يكم جاري شلم جور رجنگا رو بدات عرب لم جور رجنگا رو كابرانبر مقابلة كاني جنگ روي داو قبائل چي عشائل بس اما برانبر جيشي شي منظمي صدها صال وبو عدد شي اوان دا شتيوالا ميجودا يكم جار رو بدات تحولي شي قولا رو ادات لم جنگا دا كي ان شاء الله بيكو أشينا خدمتي بيغنبري خو هاولاني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لو موقع أو لو جنقدا بزاين شي روداتو بشوية كانوا درس كاينا وكبو مان ما وتواني وكو تاريخ هل يقني مو درسي دهاتو دا وكلم لله سبحانه وتعالى بالرحمة كوي رحمة بيبكات إماما سلامت كاتو عاقبت ما خير كات لقل بيغنبري خو لقل أو هاولا عزيزاني أكو ما بكاتواني مجلس ما بكات نزيك دين مجلسي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لقل هاولا كان يكون ما بكاتوا يقولنا هكاما وخوش بيت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعنا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنس لجرتو رضي الله عنه دفرمو بيغمبر صلى الله عليه وسلم حر خطبش بدايا إلا أو عبارتي دقو دي فرمو لا إيمان لمن لا أمانة له أو كس إيماني ني أوي أمين نبي أوي أمانة لقلبي نبي لكني نبي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لحديث شيء بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم دليت جماعتي ودليت أمتي هموي أري داخو وزعتان چلي دي وچتان بسر دي كها هاي زمانك بسرتان دابي عالم غربيل دكري غربيل دكري إنساني باش دچي إنساني خرابش دميني شتو بيجيك دكري شتي خراب بسر دكوي اي باش ببندك اوش اوها او انسان باشانا كمردن انساني خراب دميني انساني خرابش دائما عهد پيماني لكن نامني عهديان نامني امانتيان نامني پیشتر يك بن پیغمبر دستي خوي اوها لكن فرموي اوها لك دبنو بو حالي دبنو اللهم يا ربي هم لايك ما السلامت بكي حذيفة رضي الله عنه دفرموي لآخري قصي لآخري عمري دفرموي لزمانه خوي لزمانه من كزمانه پیغمبري خلفاء ام بو اتو هرچي معاملت بكر دا كرني فروشت بكر دا قد ين ببيترس كزنه بنا خيانته بكا نغشي بكا چونكلو اي مسلمان بايا او لترسي خوي تبارك وتعالى وني دكت او غير مسلمان ايش بايا فل بايا جي بايا لترسي والي ندويرا غش خيانته بكا أما ألعانك أو زماناي سبحان الله تمشاذك النير معامري لقى مكسيبكين هن خيانة زور بيا هن غش زور بيا إلا تنكسش كم نبي بزانا يا ربي ألع حذيفة بيت أو دنيا برت أو عالم دبي شبلي لآخري حديثة كمان برا كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ظروف زمانش أو هابس عالمي دادي عالم بسر برد بي يعني سبحان الله لبري بزرد بي لها مشي لآخري حديثة كمان برا كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ظروف زمانش أوها بس عالم دادي عالم بسر برد

مغفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع أفياء الروح. تأمل في قول الحق جل وعلا آمرا عباده، ولا يستطيع على تنفيذ هذا الأمر إلا العظماء من أهل الإيمان، لأن الذي يطالب الله جل وعلا به عباده في هذه الآية لا يستطيعه إلا الخلص أولي العزم من الرجال أهل الإيمان، لأن هذا الأمر يخالف هوى النفس. لكن عاقبته جميلة، لكن جائزته أن الآية لا يستطيعه إلا الخلص أولي العزم من الرجال أهل الإيمان، لأن هذا الأمر يخالف هوى النفس. لكن عاقبته

عبادات في الإسلام عظيمة تبلغ الجنان ورضا الرحمن لا تكون إلا بالعفو عن الناس. ولو لم يخطئ الناس علينا كيف نعفو؟ لابد أن تعلم أن الخير والشر قد خلقا، وأن لابد كما أن هناك من يحسن إليك هناك من يسيء إليك. وعظمة الإيمان والتقى والطاعة للرحمن أن تخالف هوى نفسك تريد الانتصار فتدفعها وتترك ذلك لله وتقول بل عفوت لتعفو يا رحمن فيعفو عنك الكريم. الله هو العفو، ومن عامل عباده بصفة عامله الله بها، فإن عفوت عنهم عفى عنك، إن رحمتهم رحمك، إن أكرمتهم أكرمك، وليعفوا وليصفحوا. وهذه الآية من سورة النور كانت بعد حادثة الإفك. عفى الحبيب وعفى الصديق عن مصطح، أما تعفو عن شيء هو أقل والله في عين المؤمن مما فعله مصطح؟

تخيل أن يسيء إليك شخص ما ثم يعود إليك بعد فترة معتذرا نادما، ماذا يعني أن تكون كريما في تلك اللحظة؟ أن تسامحه على خطأه وتعتبر كأنه لم يكن. لكن ماذا يعني أن تكون سخيا؟ أن تكافئه على اعتذاره. لا أحد يكافئ في العالم هذا المعتذرين، أقصى ما يقدم لهم هو قبول اعتذاره. تخيل أن هذا الشخص عاد وأساء إليك مرة أخرى، كرر نفس الإساءة أو ابتكر فعلا جديدا، ثم شعر بنفس الندم وقدم نفس الاعتذار. ربما قبلت اعتذاره هذه المرة أيضا، ومع تكرار الخطأ وتكرار الاعتذار ستقل حتما فرصه في الحصول على العفو، وستصل حتما إلى نهاية واحدة معروفة: لن أقبل اعتذارك بعد الآن، أقلها. هذا هو السيناريو الإنساني الأكثر تفاؤلا في الخطأ والاعتذار. تصور أن العبد الذي يفعل نفس الفعل مع الله سبحانه وتعالى يذنب فيتوب، ثم يعود ليذنب فيتوب، يحصل على شهادة التقدير. أي والله لا أبالغ، شهادة تقدير. انظر ماذا قال الله عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ماذا تعني كلمة أواب؟

الإياب في اللغة العربية يعني العودة، والأواب هو من يكثر العودة، وكما هو معلوم كل عودة يجب أن يسبقها ذهاب، وكثير الإياب هو بالضرورة كثير الذهاب. ومع ذلك فإن الله يمدح العبد الذي يكثر العودة إليه. نعم العبد، هل هناك شهادة تقدير أعظم من هذه؟ تخيل أن العالم قد اجتمع على شخص ما وقرر منحه لقب الإنسان المثالي. كيف تتوقع أن تكون سلوكيات هذا الإنسان؟ هو إنسان يكاد يكون لا يخطئ، إنسان نموذجي. هذه صفات الطالب المثالي والموظف المثالي والزوج المثالي. أما الإنسان المثالي في شرع الله ليس قليل الخطأ بل كثير التوبة، والآيات والأحاديث التي تشجع على التوبة كثيرة جدا، وكأنها عروض ترويجية يزرع بها الله حب التوبة في قلوب عباده. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الآية بالتحديد ليست مجرد تشجيع على التوبة، بل هي تكريم للتائب. فالله لم يقل أنه يحب التائبين، بل قال أنه يحب التوابين. والمسافة بين الكلمتين تتسع لآلاف المرات من الخطأ وتصحيح الخطأ. فلماذا إذن نشعر بالخجل في أن نرفع إلى الله أياد ملطخة بالذنوب؟ لماذا يسيطر على عقولنا تصور العبد المثالي الذي لا يخطئ؟ الإجابة لأن الشيطان يريد فرض تصوراته على كل شيء في حياته. أنت بطل روايتك، والشيطان هو شرير هذه الرواية. ماذا يريد الشرير من البطل غير إحباطه وتدميره؟ يزرع في مخيلتك فكرة أنك يجب أن لا تخطئ، فإذا أخطأت، وهذا هو صلب الطبيعة البشرية أصلا، أقنعك بأن خطأك جسيم لا يغتفر، ماذا ستفعل؟ هل ستتوب إلى الله مرة ثانية عن نفس الذنب؟ ألم تتب عنه من قبل؟ أنت تستهزئ بالله، أنت تستنفذ فرصك معه. يفتت إرادتك بشكل تدريجي حتى تتحول إلى النسخة التي يحبها، نسخة العبد القانط اليائس المستسلم. لذلك تجد نماذج عديدة من البشر دفعهم خجلهم من ذنوبهم إلى ارتكاب المزيد من الذنوب. هناك من توقف مثلا عن الصلاة لأنه لا يستطيع الإقلاع عن الإباحية، وهناك من امتنع عن الدعاء منذ سنوات طويلة لأنه مدمن للمخدرات، وهناك من توقف عن التوبة نفسها لأنه يعتقد أن التوبة تعني أن يمتنع الإنسان عن فعل الذنب. متأثرا بنموذج الإنسان المثالي الذي وضعه الشيطان شخصيا. يا أخي، من أدرى بالصنيعة من صانعها؟ هل يعقل مثلا أن تذهب لصيانة جهازك المحمول في وكالة قطع غير سيارة؟ الله الذي خلقك هو الأعلم بك وبطبيعتك، وهو الذي أوحى إلى نبيه ليقول في حديث مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الذنب ليس خطأ عارضا في حياتك، ليس عثرة على طريقك، بل هو الطريق ذاته. قيمتك الحقيقية في كونك المخلوق الوحيد في الوجود الذي يخطئ ويتوب. آثرك الله على الملائكة الذين لا يخطئون بهذا، لأنك تخطئ فيتوب عليك إن رجعت. فلا تعتقد أن الخطأ ثغرة في الإيمان أو رقعة في ثوب محبة الله ورسوله، بالعكس، هم من هم خير مني ومنك أخطأوا أخطاء ربما لا يقع فيها معظمنا. يحمل أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مخمورا فيقام عليه الحد، وما يلبث حتى يعود مرة أخرى، حتى أن أحد الصحابة قال عنه: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فنهاه النبي عن ذلك وقال له ولبقية الأمة من خلفه: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. عجيب. لكن ذلك طبعا لا يعني أنك تتوب وأنت عازم في داخلك على تكرار الذنب. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنما الإسلام دين لا يحتقر المخطئين، بل يشجعهم على النهوض والتوبة، دين يدعو إلى التصحيح المتواصل الذي لا ينتهي إلا بنهاية حياة الإنسان. لكن الشيطان لا يريد ذلك. عندما تخطئ لن تكون إنسانا سيئا، بل ستكون إنسانا فقط. سلام عليكم.

سوف أذكر لك 8 نقاط بإذن الله عز وجل. إن فعلت هذه 8 نقاط سهلة جدا، إن فعلتها ستعود بقوة عارمة. هذا الشعور شعور صحي، أن الإنسان يشعر بأنه مقصر في حق القرآن، هذه بداية الانطلاق. الرجوع بالقلب قبل اللسان هو الأصل. الله جل جلاله يعلم نيتك الصادقة، فإنه يعلم السر وأخفى. الانشغال هذا والتوتر والقلق من أني مقصر في جناب القرآن وأريد أن أرجع، هذه نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر. أنت الآن في الطريق الصحيح، هذه محطة الانطلاق. الله عز وجل يعلم شوقك ويعلم كم أنت محب لكتابه الكريم. الآن المطلوب منك أن تبدأ بالخطوات العملية. سوف أذكر لك 8 نقاط بإذن الله عز وجل. إن فعلت هذه 8 نقاط سهلة جدا، إن فعلتها ستعود بقوة عارمة. الله عز وجل يعني من رحمته أنه وعد من أتى إلى القرآن يقبل عليه أنه سوف ييسر له هذا الطريق. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أول شيء، أول نقطة، راجع محفوظك القديم. المراجعة والمحفوظ القديم هو رأس المال، وعادة يكون استرجاعه سهل، وهذا الاسترجاع سوف يزيدك قوة ونشاط لأن تعود للحفظ من جديد. وأنا عندي اقتراح، يوجد أجزاء من القرآن محببة لكل نفس فينا، يعني مثلا سورة البقرة وآل عمران تكون تحفظتها وممكن تكاسلت عن مراجعتها وكذا ونسيت جزء منها وكذا، ارجع راجعها. والبقرة سبحان الله عظيمة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنها وفي شأن آل عمران أحاديث عظيمة جدا، يقول تأتي يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. تأتي يوم القيامة غمامة كبيرة جدا، غمامة البقرة وغمامة آل عمران، فتظل العبد وأنت تحتاج إلى هذا الظل، وتحاجان عن العبد يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فرقان من طير صواف، كلها بنفس هذا المعنى، أنها تحاج عن العبد يوم القيامة. لو تلقى الله جل جلاله وعندك البقرة وآل عمران أنت بعظمة. فأنا أنصح بأنك إذا فترت عن تريد الرجوع إلى المراجعة، ابدأ بالبقرة وآل عمران التي فيها الفضائل والعظام. كذلك الأجزاء المحفوظة سابقا، جزء عما تبارك قد سمع، سورة يوسف، مريم، طه، الأشياء التي حفظتها وهي موجودة لكن فقط تريد مراجعتها، هذه يعني سوف تجد سبحان الله تيسير عجيب في استرجاعها بسرعة. فراجع المحفوظ القديم، هذا النقطة الأولى. الأمر الثاني وهو أمر مجرب، أنا شخصيا والله يا شيخ يعني دائما أتخذ هذا السبب العجيب في إعطاء القوة للحفظ والمراجعة إلى اليوم، إذا أردت مراجعة وردي وكذا، هذا الحل عجيب، الاستغفار والحوقلة. قبل أن تبدأ خذ لك ورد استغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وتستشعر تقصيرك وذنوبك، ترى هذا الانكسار إلى الله جل جلاله يحبه الله. ثم الحوقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ربي انقلني من حال الضعف وحال النسيان إلى حال التذكر وقوة الحفظ، لا حول لي إلا أن أنت سبحانك جل جلالك تنقلني من هذا الضعف اللي أنا فيه إلى حال القوة. رائع جدا، فهمتني، هذا الدخول بهذه النفسية، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وتبسمل، تجد فتح من الله عز وجل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تذكر أن الغاية ليس أن تحفظ القرآن فحسب، إنما الغاية أنك أنت تمشي على هذا
السلك وهذا الطريق حتى تلقى الله عز وجل. إن علم الله عز وجل صدق نيتك في التوجه إليه وتوفاك الله وأنت لم تختم القرآن، حشرت يوم القيامة مع حفاظ القرآن. صدق النية هذا في أنك أنت تسلك هذا الدرب هذا يكفي، فما بالك وأنت تجتهد وتبذل السبب وتحفظ وتراجع. ونستذكر في هذا الموطن العظيم قول ربنا جل جلاله:

الموت فقد وقع أجره على الله. يا الله العظمة، شوف هو لم يصل إلى إلى إلى هدفه، خرج ثم وقع عليه الموت، فكتب الله عز وجل له الأجر لأنه الشكور جل جلاله. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا جدا، اتخاذ الصحبة القرآنية، اتخذ أصحابا يحفظونك من نفسك. سبحان الله، هذه النفس إذا عاشت بفراغ أتاها الشيطان، انتشر فيها الشر. النفس بطبيعتها تأمر بالسوء، وما أبرئ نفسي إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله عز وجل يبين لك هذا المعنى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر مع الصحبة القرآنية، الجلوس في المسجد، المكوث بالساعات، سرد الآيات وطول المراجعة، كلها مكتوبة مكتوبة. الله لن يضيع إيمانك. اتخاذ هذه الصحبة التي تحفظك من نفسك فيها الخير العظيم. سبحان الله، الإنسان إذا عاش لوحده من غير صحبة صالحة فتر، إذا عاش مع البيئة القرآنية يحيا. شوف سبحان الله تبارك الرحمن، ينور يزهر تأثير الصحبة. الأمر الخامس، اقرأ عن أهل القرآن، اقرأ تراجم الحفاظ والمقرئين والخاتمين، اقرأ في ترجمة الإمام حفص الذي تحفظ أنت القرآن بروايته، حفص عن عاصم، اقرأ عن شعبة الإمام العظيم، سبحان الله. اقرأ عن وفاته، اقرأ عن وفاة شعبة، عجب العجاب، كانت تبكي عليه ابنته في ترجمته، فقال ما يبكيك يا ابنتي، فوالله قد ختمت في هذه الزاوية كذا وكذا 1000 ختمة. أعجوبة، أهل القرآن من سبقوك إلى الله جل جلاله، انظر كيف كانت حياتهم بكتاب الله عز وجل، كيف تنعموا بهذا النور، بهذا الظفر، بهذا الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم. الأمر ممكن الآن السادس، تفكر في نعم الله عز وجل عليك، كيف بارك لك وأعطاك وتفضل عليك بهذا الزمان بأيسر الطرق لكي تحفظ كتابه الكريم. يا رجل، سابقا كانت المصاحف غير متوفرة، كان يحفظون على الألواح ويكتب الطالب باللوح بالحبر، وممكن يذهب بعض الآيات، ثم صعوبة بالغة جدا. اليوم المصاحف بين يديك يا رجل، اليوم الشيخ بين يديك في أي وقت تريد. والله أنا أقول للشباب، أقول سبحان الله من نعم الله جل جلاله علينا، هذه البرامج اللي بالذكاء الاصطناعي الآن كان يقرأ على الشيخ، ويعني ما نصور الآن يعني في هذه الحلقات المباركة برعاية برنامج ترتيب، سبحان الله عجيب، يعني تقرأ ويخرجك الآيات وكأن أحد أمامك، وإذا أخطأت ينبهك على الخطأ. انظر التيسير، يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قل يا ربي أنا المدكر، أنا من أريد أن أقبل على كتابي الكريم، على ما يسرت وأنعمت علي. تفكر في هذه النعم التي الله عز وجل أنعم بها عليك. الأمر السابع، ليس العبرة أنك توقفت، العبرة أنك عدت، خلاص اخرج من هذا الصندوق، أنا توقفت فترة عزيمتي عن القرآن، اخرج لو سمحت، خلاص أنت عدت الآن، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أكمل في هذا الطريق لا تتوقف. طبيعي جدا أن يأتي إلى المؤمن حالة فيها من الفتور، فيها من الضعف، فيها من التوقف، هاي طبيعة، محطة طبيعية جدا في كل حافظ لكتاب الله عز وجل. أنك عدت، الله جل جلاله يحبك، لا تنقطع، لا تنقطع. الثامنة،
نحن في زمن انتشرت فيه أمراض القلوب، قد تطور الطب صح يعالج المرض الجسدي العضوي، طيب القلب، القلب شيء روحي، كيف أعالج قلبي أنا؟ النظر المحرم، التعلق بسماع المعازف، بالتفاهات في رؤية المسلسلات والأفلام وتتبع المشاهير الذي ليس من ورائه منفعة، كيف أشفى من هذا الأمر؟ بكتاب الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء، لا إله إلا الله، شفاؤك به، دواءك الروحي، أقسم بالله عز وجل بكتاب الله هو الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، نعوذ بالله من الخذلان. قربك من كتاب الله عز وجل هذه بشارة لك أنك ستشفى، أنك سترحم، هذه رسالتي.

مهمة الإنسان الآن أنه يكون أكثر من الآخر بالمال، مهمته يكون أكثر من أكثر الناس مالا، وأن يكون أكثر الناس أولادا ويفاخر بذلك. هذا الذي شغل الإنسان عن العمل الصالح، ما همه إلا التكاثر في الأموال والأولاد وأمور الدنيا، وأما الآخرة فهو غافل عنها. ألهاكم عن أي شيء؟ عن الآخرة. ألهتكم الدنيا والانشغال بها عن الدار الآخرة، والدنيا زائلة والآخرة مقبلة، فكيف تشتغل بشيء زائل وتترك الشيء المقبل الدائم الذي لا يزول؟ فكر. ألهاكم التكاثر، شغلكم تكاثر في هذه الدنيا، تكون أكثر من فلان، أكثر الناس، ما يكفيك القليل ولا يكفيك الذي يمضي حالك، ما يكفيك. ألهاكم التكاثر، ما زال يلهيكم هذا التكاثر ويشغلكم حتى زرتم المقابر، ما تدري لما يفجاك الموت وأنت ما شبعت من هذه الدنيا، ما شبعت من هذه الدنيا حتى يفجاك الموت وأنت ما كملت، ما كملت عمارك اللي تعمر، ما كملت سفرتك اللي سافرت، ما صفيت تجارك اللي معك، يفجاك الموت حتى زرت المقابر. انشغل انشغل لما يفجاك الموت. وين تروح إذا مت؟ تروح للقصور والأنهار اللي انت شغلت بها وتكاثرت بها؟ لا، تنقل، تنقل إلى أي شيء؟ إلى المقبرة، إلى قبر. ما معك من هذا التكاثر، ما معك إلا خرزة، كفن فقط. دخلت الدنيا وأنت ليس عليك شيء من بطن أمك، ولدت عريانا، خرجت منها عريانا، ما معك إلا الكفن أو العمل الصالح فقط.

اهتم اهتماما عظيما بالأذكار المتعلقة بالصباح والمساء، وهذه جاء الحث عليها في آيات كثيرة جدا في القرآن، أذكار الصباح والمساء، الغدو والآصال، اعتني بها عناية عظيمة. والسنة ثبت فيها أذكار عديدة يؤتى بها في الصباح، محلها بعد صلاة الفجر إلى الشروق. فإذا أكرمك الله وسمعت الأذان، أذان الفجر، وقلت مثل ما يقول، بكرت للمسجد وذكرت الله عز وجل، صليت النافلة، صليت الفريضة، ثم أتيت بالذكر أو الأذكار، أذكار الصباح بعد صلاتك، تدري ماذا فعلت الآن؟ تدري ماذا فعلت؟ أنت فعلت الآن شيء عظيم جدا. أنت الآن عملت ضبط كامل ليومك بإمساكك بهذا الصباح الباكر، عملت ضبطا كاملا ليومك. أحد السلف يقول: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، بقية اليوم كله ينقاد لك على خير وبركة. ابن القيم له كلمة حلوة جميلة، يقول: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. يعني إن كان الإنسان ذاكرا في الصباح مضى معه الذكر في اليوم كله، إن كان كسولا الكسل يمشي معه إلى آخر النهار، إن كان نشيطا النشاط يمشي معه إلى آخر النهار. الصباح الباكر هذا زمام اليوم، فإذا ضبطته انضبط لك اليوم كامل. اسمع إلى هذه القصة وهي في صحيح مسلم. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أتى إليه جماعة من أصحابه في بيته بعد الفجر يعودونه، ولما دخلوا عليه وجلسوا في مجلسه سأل، وكان يسبح، فسأل قال: هل طلعت الشمس؟ قالوا: بعد. فاستمر يسبح، ثم قال: هل طلعت الشمس؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. هذا الكلام يقوله متى؟ أول ما أشرقت الشمس. يقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. هل اليوم انتهى؟ اليوم ما هو، ما زال في أول اليوم، ويقول: الحمد لله الذي أقالنا هذا. ماذا تستفيد أنت من هذا؟ أن من أمسك اليوم، أمسك أول يوم، أقيل اليوم كله وسلم له يوم كاملا إذا أمسك اليوم. وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، إذا أمسكت أول اليوم بالذكر سلم لك اليوم كامل وانضبط لك اليوم كامل، وأصبحت في ذمة الله وفي حفظ الله وفي توفيق الله وتسديد الله جل وعلا. ثم أذكار المساء، ما في ما قبل غروب الشمس، أيضا جاءت أذكار عديدة مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تعتني بها في مسائك. والآن في تطبيقات الجوال موجودة هذه الأذكار، يعتني بانتقاء شيء من يعني ما جمعه العلماء الراسخين، يعتني بها، وفي البداية يقرأها من جواله، ثم مع الأيام يجد أنه ما يحتاج إلى الجوال لأنها أصبحت محفوظة عنده وثابتة في قلبه. ثم بعد ذلك أذكار النوم، وهذه مهمة جدا، غاية في الأهمية. الآن كثير من الناس مع الجوالات يسقط جواله إلى جواره وينام على لهو وقلبه غافل، فيحرص على أذكار النوم. أذكار النوم سبحان الله لها عوائد عجيبة عليك في النوم وفيما بعد النوم،
ولهذا في بعضها يقول عليه الصلاة إن مات مات على الفطرة وإن أصبح حصل خيرا، فهي تفيدك في الحالتين. من مات في فراشه مات على الفطرة، ومن أصبح حصل خيرا، تفيدك في اليوم الذي بعد نومك، تفيدك فائدة عظيمة صلاحا لك في يومك الذي تستقبله، فحافظ عليها هذه الأذكار. إذن عندنا الصلوات، وعندنا أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. الخامس الأذكار الموظفة، هذه المعتادة، الذكر عند الدخول وعند الخروج، عند ركوب الدابة، والسلام عند لقاء الإخوان، هذه الأشياء عند الأكل عند الشرب، هذه أيضا تكون معتني بها، عرفت هذه. ثم بعد ذلك ما تيسر لك من الذكر المطلق في أوقاتك المختلفة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أو تكرر لا إله إلا الله أو نحو ذلك، هذه إذا اجتمعت لك التي شرحت لك تصبح بها من الذاكرين الله بالكثرة، وهذا نص عليه العلماء، تصبح من الذاكرين بالله بالكثرة، من الذين قالوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من أهل قوله والذاكرين الله كثيرا، إذا اعتنيت بهذه، وهي سهلة على من سهلها الله سبحانه وتعالى عليه، سهلة على من سهلها الله جل وعلا عليه. فهذه يعني اضبطها ضبطا تاما، الصلوات، برنامج الصلوات، الصباح على الشرح الذي مضى، المساء عند النوم، الأذكار هذه الموظفة في الدخول الخروج الركوب إلى آخره، مع الذكر المطلق ما تيسر لك، دخلت في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.

0: أغفل الناس عن رب الجنة والناس، لقد رأى الناس ناطحات السحاب ورأوا القاطرات والطائرات فصاحوا وتكلموا وتحدثوا، ولكن لم يروا شيئا من عظمة الله عز وجل. إذا كان الذكر لله عز وجل تتسابق إليه الملائكة البررة وتتنافس فيه، وحمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه أكثر من 30 ملك يتسابق أيهم يصعد بها إلى السماء. وربما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل، ولكن ما أغفل الناس عن الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كم من إنسان يقول أنه التزم بدين الله عز وجل تفوته هذه النفحات الطيبات المباركات، وكم من رجل من عامة المسلمين يمشي من مسجده إلى بيته راجعا من بعد صلاته وقد حاز مثاقيل الحسنات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. لا يفتر عن التسبيح، ولا يفتر عن التحميد، ولا يفتر عن التكبير، ولا يفتر عن التهليل، ولا يفتر عن تقديس الله عز وجل والثناء على الله بما هو أهله. إن رأى شيئا أعجبه قال سبحان الله، وإن طعم شيئا قال الحمد لله، فهو في رضا من الله بالذكر. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الالتزام ما هو بالأشكال، التزام اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذا سمعت الله يقول: ولذكر الله أكبر، تضعها في ذهنك وتضعها في عقلك أن هذا الذكر أكبر من كل شيء، وأنك ما خلقت للعبث ولا خلقت للغفلة. تدخل وتخرج ونعم الله تمطر عليك من بين يديك ومن خلفك ومن فوقك وعن يمينك وعن شمالك، بلها حتى في نفسك وفي سمعك وفي بصرك. ما تستطيع أن تقول الحمد لله، ما تستطيع أن تخرج وأن تقول لا إله إلا الله، ما تستطيع تخرج وأن تقرأ القرآن، تحفظ أجزاء من كتاب الله. لو تسأل نفسك: ما الذي حزبت منها؟ ما هو وردك فيها؟ ثم نأتي ونصيح: والله يا شيخ قلبي في غفلة، والله يا شيخ قلبي في قسوة. أنا ملتزم ولكن قلبي في قسوة. أي التزام؟ أصبحنا نثني عن نحن في غرور، نحن في غرور عظيم. هنا بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون هذه الكلمة يصعدون بها إلى السماء. ارفع عن عينيك الغشاوة، انتبه، أنت تعامل من وتستقيم في صراط من؟ أنت أعز مخلوق على وجه الله إن اعتززت بدين الله، وأعز شيء على ملائكة الله وعلى البررة وعلى خلق الله عز وجل متى تعززت بدين الله عز وجل. أما أن تظن أن هذه الأمور تزكيك بما تزكي به نفسك، فلا ذكر ولا شكر ولا ثناء على الله عز وجل. نقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر، نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو يوم خلق فيه آدم، خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة فيه. نبي أرسله الله رحمة للعالمين وشرفك باتباعه. سل نفسك يوم الجمعة كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. غفلة مطبقة. وتجد الإنسان لا ينظر إلى هذه الأحاديث، يقرأها وهو طالب علم ويسمعها في المواعظ، ولكن ما في تأثير، استقامة في الشكل لا في المضمون. على الإنسان أن ينتبه من الغفلة. أرسله الله رحمة للعالمين وشرفك باتباعه. سل نفسك يوم الجمعة كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. غفلة مطبقة. وتجد الإنسان لا ينظر إلى هذه الأحاديث، يقرأها وهو طالب علم ويسمعها في المواعظ، ولكن ما في تأثير، استقامة في الشكل لا في المضمون. على الإنسان أن ينتبه من الغفلة، ولا يرحم هذه النفس إلا برحمة الله. لا يزكي نفسه ولا يظن أنه لما يرى غيره أقل منه خيرا أنه قد بلغ. أبدا، قالها عليه الصلاة والسلام وصدق وبر، وما ينطق عن الهوى. سبق المفردون، وهم يتسابقون على جمدان. سيروا، هذا جمدان وهذا جمدان، بينه وبينه مرحلة من مكة بحذاء خليص. لما رآهم يتسابقون كل معه بعيره وكل معه دابة يريد أن يسبق الثاني، ردهم إلى السبق الحقيقي، ردهم إلى سبق ليس وراءه سبق ولا أجل منه سبق، وهو سبق الذكر. فقال: سبق المفردون، لأن الله وتر ويحب الوتر والذكر لله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتقديس كله مشتمل على الاختصاص بالله. فأنت تقول الحمد لله وتقول لا إله إلا الله وتقول الله أكبر، كله خاص بالله عز وجل، فأنت أفردت الله. سبق المفردون الموحدون، سبق المفردون. قال يا رسول الله ما المفردون؟ هم الآن يتسابقون، كأنهم يظنون أن المفردون معهم على الجمال والركاب، وأن السبق هو سبق الأقدام وسبق الدواب. فقال عليه الصلاة والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ينظر الإنسان إلى ورده من القرآن، ورده من التسبيح التحميد. كم سمعت عن فضل سبحان الله؟ عبد أحبه الله فأطبق عليه الحوت في الظلمات وهو نبي ومفضل ومشرف، أنقذه الله بالذكر بفضله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات، ما قال أنا يونس بن متى، ما قال يا رب كيف ترميني في البطن بطن الحوت وأنا النبي أنا الشاب الملتزم كيف أفعل. لا، ما يمشي هذا الذي يعرف ربه حقيقة. بمجرد أن يصيبه شيء يعلم أنه من الغفلة. وإذا قال ولا تكن من الغافلين، ليس هناك أمر يهلك الإنسان مثل الغفلة، والغفلة تجر إلى الغرور، والغرور يجر إلى ما لا نهاية له من البلاء والشرور. ولذلك كان من دعاء الأخيار ما أدركنا يقول نسأل الله أن يكفيك شر الغفلة، لأن الغفلة وراءها البلاء العظيم. وأعظم الغفلة أن يغفل الإنسان عن مقامه عند ربه. إذا أردت أن ترى مقامك عند الله فانظر حرصك على ذكر الله، أذكار الصباح والمساء. تحاسب نفسك من الآن ألا يمر يوم إلا أن تذكرها، أذكار الصباح والمساء. تحاسب نفسك حتى ولو شغلت يكتب لك أجرها كاملا. أذكار القرآن تجعل لك ورد، الذكر بالقرآن تجعل لك ورد منه، الذكر من الباقيات الصالحات. عيب الإنسان أن يسمع هذه الفضائل ثم يعتقدها في قلبه ولا يعمل بها في جوارحه. نسأل الله بعزتي وجلال يعيننا على ذكره. ولذلك لما أحب الحبيب حبيبه ماذا قال له؟ يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن، أي لا تتركن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله بعزته وجلاله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
1: اللهم صل وسلم

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين

أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. يا أيها الذين أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته

پیغمبر صلی الله علیه و آله دعای برکتی که دل بو مارو مدارو لبو مسلمانان که دعای بکن خواه برکت بیات ایمان من رزق من مجان من طاعت من عبادت من دعای بوی بکن خواه درازی بی نخواه غضب اللی بگری دعای بوی بکن که خواه گورا باردوخه کی باش بکن نک دعای بکن خواه گورا باردوخه که خرابتر و خرابتر بکن ولا بیرد بیت کاته که جناب دعای دکی حتی قصیه چی دکی او دعای او قصیه چی باش بی یان خرابی بزانه فریشتگ لجور سرته والله حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاته که قصه چی خراب دکه یان دعا چی بخراب دکه بباشیش فرشتگ لجور سرتا لبو اوی آمین بکا لس قصه که و لس دعا که انزا بلی همان شد لبوتو همان شد لبوتو اتو اگه با دعای بباشه دکه لو مسلمانیک دلی آمین خواه او دعای قبول بکا لو باشش بو کسی بده بلان بخواه دعای بخراب بکی آمین لس دعا که دکه و دل خواه او خرابی بیش بدی کواتا اتو بزانه که دعای دکی بباش جان خراب بر لوی لبران برکت دکی اول خوتی دکی اگر بزید ببران برکت دانتو بزید بخود دابیتو ایتون دعای بخراب لخود دکی بوی دائما دعای کان من بباش بی باوشکان من هل بشهرین کلمة الطیب صدقا پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم قصه باش قصه جوان قصه خوش قصه ریکو پیک صدقه صدقه واته به صدقه لو دش میدری لو صدقه حساب دکره کله مردنی خراب دت پارزی بو صدقه حساب دکره کله درد و بلا خو اگر پارزگارد بکا بو صدقه لو دش میدری کته من دریش دکا برکت ده ترزقت بو اگر دت دائما فرشتکان صدقه لو بنوسن دائما قسکان هر بشیرا قسی جوان و قسی چاک و قسی باش بکا دبره بقسی چاک جیان من ساک دبی بقسی باش بخوای جیان من باش دبی بقسی چاک و بک اولادش من آودان دبی وقسی خوش هروکو صدقه بخوای کلیلی درگا کانشا بقسی خوش درگای دل دبیت و کرداری خو من داله بقسی خوش مر لکو نکی دیت داری کمات قسی خوش بکا لبویو همو عقد و رقو بغض و شنی هیتر بقسی خوش پریده دلی بران برکش جیس چیلی ده بقصه چاک و بقصه باش انزا بزانه و شکان یان کلیلی بختورین و تا درگای بختوری بروخو منو مالو مندالو کسوکار منده که نوا یان بخوای درگای ویران کارین بخوای بقصه خراب بخوای بدعای خراب درگای کاول کاری ویران کاری بسر خو منو بسر مارو مندارو بسر کسوکاری خو من دکی نوا انزا پرورده دروست و مالی پر برکت پیوستی به زمان چی پاکه پیوستی به زمان چی خاوینه به زمان من پاکه به زمان من خاوین که و زانستی سردمیش و آین پیروز اسلامیش اوی دو پادکات و کوکن لسر اوی که وشا کاریگری راست و خوی هیا لسر درونی انسان کن لسر جنگه لسر دورو بر قصه باش قصه چاک جنگت باش دکا درونه کاران دیگه بلان قصه خراب به خدای کاریگری خراب به زیدری او رو جیان من خراب بوا لبروی او رو کومره دوک من لخو من کردو توا بخو من نازن قصه باش بکی بدا خو من دارکانش من لی امه فیر بونی نازن قصه باش بکی من دارکان پرورده دستی امه نا ما مستای یکم ای من دارکان دا کبابکان بر لما مستای قطاب خانه حتی لقطاب خانه کانیش یعنی بدا خوا ما مستای کنارم حالوی همی بلان باشا چی زوریش اویش زمانی خراب بکردنی جنیو بکردنی برامبر بخطابی کن حتی لدائنگ کن حتی لبخصی ساوی کنش بداخوا یعنی او زور زور کارساده که خواهی فرمی قولو خیر قولو لناسی حسنا اولگا خلچی قسکان تان جوام کن قسکان هر بجرن قسکان تان باش کن چه قسک کاریگری خوی هیا قسی باش کاریگری باش دروز دکا و قسی خرابش کاریگری خراب لسر درونی او کسو لسر جنگی او کسی دروز دکا او همو اعلام و راگان دنا که هی بداخه و 24 ساعت شو روش ببی پسرانه و ببی پسوانه و بس قصه خراب فریددن بس قصه چی باش دکن قصه چی خیر دکن قصه چی جوان دکن الا هنده کنال نبی که رسنن رسناتی خویم پارست کنال زور به زوری او کنال زبلاحانی که پاره چی زوری لسند دکره بدست چی داره چی ناو چی بی ایش دبودت زالی دکا تنها و تنها مبستی اوه که جیان و جنگه بشوینن خلقی و در راوچ نوی انسان دروز بکن بازار تک بدن
دائما خلشي بترسن نو توقان دنيا دابيرن دائما اخباري بيسلو بلو خلشي نقدكن بزانت سنت كاري غري خرابي بدروس كرديا كاتك اعلام الراقان كان بيدنك دبن شار ولاد اراما بلام كاتك اعلام الراقان كان بقراب بقصدك ون شار ولاد تيكتي سبحان الله زور زادبيني الشر هذا وربما شر بوا بلام ورا اعلان كان باش تشتر سرقالو خريكن كاريغاري او شر درون درو خرابان النمايا كواتا بزانا كاتك جينجو جيان خراب دبي نتيجه خلكانه شي خرابه بفكري خراب ببرنامج خراب بقصي خراب كخوان بالشيطان فروشتيه بوينا كادري الشيطان ايش الشيطان اذا كان كبخوان خراب بوينا بوندي وزناين دياني كومل قش خراب بكن برو همش وين كان خراب بد استا كومل خلك كان دروس كرديا كيس سندي شرعي وعلمي انيا للراقان ذا كان ما يشان ذا بنا برده ويقسان بي ذا كان كدينش خراب دينش خراب يبونا عوجا كدينك بلو خلش بازنا كان كسروا تساوي الله قرآن وسنة وقصي زانيا انقرتيا بزانا دينش انا خلش خراب كر دينش انا خلش تقدا دينش انا خلش شيوان كامتي خلش خلش كويران كر يعني بوانده نوستان دنيا ان خراب كر او زا او قندو خراب انا دين خلش خراب ايش دينن پارش زوري انا صرف دكن وآماده ان دكن دورو رهنانا بيدك لولا لولا لولا او زاد يعني نسى شاشه كنالكان بقصي خراب دين وعقيده وبروردي خرچيش خراب دكن بزان اخواي قول سبحان الله القران بيروس شلون نمونه بو شي تساق وخراب دين توا قصي تساق نمونه بين دوبا دارو شي بردار قصي خراب بدار شي بيبر الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار خواجر فرمين منذيته ودفرمين باشا إيوا نابل كخواي قبل سبحانه وتعالى سون نمند انتوا لبو شيفاق وكودار شباك كرجي لزويدا تسباوا لتكو لقا كان شي لاسمان دايا ودار شي بردار وبردوان برد ذات كو شي توحيد وشي اختا بارستيو كانسان ببيت عبدي خواي قالو شوين كوتوي ربازي بيغمبرام كي ولا سري اسلام بروا دائما وكودار شي ببروايا خلق لبرو مكي استفادك بلان قصي كافر ومنافق ودخلوا دورو خرابة كان وكو دارش كو جارك وكيس استفادة وسمروا برو بومينية وبيغمبر دفرمي الصواصم ايه ودعاي بخرابة نالا خوتان بكن نالا سروت السامان تمكن نالا من دالش تمكن لواني كاتا كبي او كاتا كاتي قبول بوني دعاي بي ودعاكت بكويتا او كاتي خواي قول دعاكي قبول كواتا دعاي خراب هر خرابة لمقابلة شي شيخ سديس عبد الرحمن سديس متان ديناسن امامي حرم مكي استاكا وزير اوقاف ورئيس شؤوني هردو حرم بيروزكيه مكه ومدينه كوكب رب مليون هاكز نيجيان لدو كديو استر بمليون كاس نيجي لدو دكا دغوت املكاتي من دالي كستش زور لا سربم زور حروبم زور عزولبم روجك ميوانا تش زور من هاتبو داتشم خواردي لينا ابو امنيشتوم قاب خوارك من أوراس دنا ومنزل خوارنا كم كرد يعني خوارنا كم هموت يقدر تألو كات داكم زور زور توربو بلام داكم دعاي بخراب بينكم نقول كرم خالو خوي بدباته خوار زيلت مكة دست بشتي ونا تبرو خوي قرب بدكات إمامي حرمي مكي برو خوا بدكات إمامي حرمي مكي سبحان الله دعاي أو داك ساكي كوقت استجاب أبو لك ولا كي قبول كت أستا كرك إمامي حرمي مكيا إيش الرئيس هردو حرم مكية ببركتي دعائي داشي كدعائي بباشي لك ركيك إذا تلو دعائي بباشي ناكي لو دعائي بتساك ناكي لما دارك إلا أما دي دعائي بخرابة لما رمضاني خوت بكي يعني أو دعائي بويت الراستي إيش تأكو ركي إمامي حرمي مكية أوس هيزو خوتي وشي تساك ما لو دردخا إنسان أقل لقاتي ترهي توري بسري زال نبي توري برو خرابه ودعاء خرابي نبا بلكو دعاء بتاكبك كواتا بكرهناني وشي جوانو باك لناو مال دا لناو بازار دا لناو جيان دا بتايبتي إعلام راقان دا كان
بتابتي أوانة كقصي لو قلت لكم دمنا وتبيش يعني أوانة بربرسو ده صلاة دار ودائما قصي بباشب كان سنسودي هي يكم أتو أو من دالي كدعاء شيء بس هذا بونه من هذا الكرم خواي جورا سركب تدبكا ده زاني أتو لير أنا متماني بخوبون لناو دلي من دالك يعني ندري أو كسي كدعاء سركب تي بودكاي دروس دكاي كاتك بمن دالك هذا الخوا سركب تدبكا أو يكوسر أو هستي لك دروس دكاي يعني تو كسي شيء شايستي سركب تني شاين وشايستي أوه سربكاوي بزانا بودو عاي أو متمنى ناخذ لي أو من داري دروس دكاي إن ذا كمبونا ودر الله وشي برزان دائما وشي زبرو زنيو ريجي هرموني خراب للا شي إنسان كانوا أندام كاني خيزان زياد دكا كهرموني الرقو شينيه وبهماش يهو شي مهربان ريجي هرموني باش تندروس زياد دكات كأويش هرموني خوشوستيها قصي خوش خوشوستي دروس دكا بلغم قصي خراب دائما رقو شينيه لنيومان دروس دكا حتى من الله مقابلة عينا آفرتك بني آفرتك ديار بو شارزابو دكتورك بو بس اوي ذكرت كقصة سند كاريغري لسر جينجو دورو برهية بخواد ديوارا كان كقصة ذكي قصة ساق بخراب بهري دمجي وري دقري جينجا جوايا كاريغري بأراني ونراني لسر او جينجو او شوين جزدك كقصة خراب يزدكري دقوات اقا من بزانم ناني خواردني اقاوك شر خرابي لسكرة قد نايخو مكو جهر ويا جهر والله وكو ويا جهري بخوي بلام اگر خواردنو خواردنو وكو جنگك شوية نقصي باشي تداك رابي او خوي لخوي شفايا خوي لخوي درمانا كواتا دائما وبك قصي باش حريجة قصي باش بكا انزا اتوب دعايا كانت اتونا وكاني خود دا فارزي او من دالي لسرزنية ودعاي خراب قورة دبي دزاني لدهاتو دا همان زمان برامبرتو دا كوباوك بكار ديني دزانی بناوی ازادی کاتی خو ازادی اند داخل چې طبعا ازادی بر رسنه که چارچی وینه بده تبرلای ازادی که چارچی وینه بده تبرلای ریان بخچ د بناوی ازادی خلق سی بخوای بره به اسلام بره مشتبره استا ویلی اته او کس نه سی بخوای اندرین او کس که درګای ازادی بر رو خلچ کدو او بخوای ازادی په قبول نیا بخوای نفر له سقصه چی د جری لسر یک کومنت د جری هذه زناب نبو خدشت برا وبر الله ما عندك لو استبروا بمي وبر الله يتقبلني لو دائما وبكى وبكى يعني أما كدرجين أزادي دبي إنسان صارتي وش جو دامن نك بوشي وبر الله كاستايا أو داكو بابي كزماني خرابي برا برم دارك بكارين آيا استا من دارك يجاوروا بتو نفسي زبان نفسي قصة نفسي جنيو نفسي قصة خراب برا برم داكو بابا كي بكارين وكواتا نوكاني خو من باب باريزين لو هيك قصي خراب وجنيو بكار بينين انت تشون زمان من راب ان لسو شي تاكو باك يا ساك يا برزان يا ساي سي سيركي بيدرين يا سي سي سيركتيا كاتك جناب الزور زور تور دبي زور زور تور دبي بيش او هيز بلاي سي سيركي بيدنك بهر اونتا سي سيركا صبر تشيب قلو بلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تو كاريغري او توريل لسو زنابيان خود رابينا لكاتي خوشيش قصي باج بكاي حتى لكاتي ناخوش وعصبيش حق سيباش بسر الدابي انزا قوريني وشكان زنا بدتاني لستا چدروس كي او شانا بنوسا كزور بكاري عنديني وشي خراب برول زيمي وشي زوان دابري لبري بري تو كسا چي تنبري تو كسا چي بيكل چي برنا اتو كسا چي زيرا چي بلان پيويستد بهولي زيادتنا لبري او بري خوارو رجبكا بري خوارو سبيبكا خواي قورة سربزدكا وبنده چي پيشنانش يدري بريني شمشير بخوای برینی گلی برینی تساقوی تصادب تو بلان برینی قصی تاگ نامی تو او زبان گوشت ایس چی تدانیه بخوای کاریگری لفیشه چی زیادره لوانه کس قصا چی نخوشی پی بری او قصا لبیر ناکری دمینی لناو دری زی خود کاتو مگر بتسبیحاتی خوای بتسبیحاتی خوای گره بروا ولقد نعلم انک یضیق صدرك ما یقول فسبع بحمد ربک الا بتسبیحات اگر نازور شوانواری خرابی خوی بس دهلي انزل كوتاي دبرزان بامالمان شارمان ولاتمان فرمان جمان كتاب خانمان هم شو نكون حتى مزجوا تكانش من بابركين لقسي جوان يوازر نام مزجوا تي قصي ناري دكا هاوار دكا دك دك دكا بولا بول دكا إبا بابو بولا بولي دكا أمش قاري كني بابولا بول كره كسر كذا هلا شكرت لو أنا كرتو هلا بي
دكري بتنيا شو نصيحة لك فزيعة فرقية بو أبرو دبي دتواني جوازي كيو بتنيا ري راستكي نشان بدي انزا ديواركان دنگكان هل دبجيري بخواي ديواركان دنگكان هدون لو يتمشابك أورو كفر يقلو ريقاني كدنيا يبي خراب دكا داناني أو إعلام وراغان أو مقصكري دروس كرديا كومرا قصكري قصي ببيا كردوا بردوام قصي خراب كانوا برنامج خراب وكتاب خراب وبرورده خراب حتى همش يعني خراب بكر لو أو قصانا بخواي جنجي دروني من دال وتابو كس بخراب دروس دكا بو بادو عايز سر زمان من همش أوبي برين خواي هدايات ما بدي تأفرش دكان عامل سدعاء كان ممكن دعاي بباشو بتساكا بكي لخواي قبر دا وكان مولاك من هدايات بدا لبو باشتين وشو لبو باشتين روش يا رب اخوان اخواتنا وازوانا كان اخواتي صفه دبر زكانت لدى فر لدى ودكن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك خو ادل ما نسديني خو دابني زمان مان بارز راو كلوتني خرافة لو تني نار يا رب العالمين زمان كان من بردام كرس الزقري خود لو تزد وعيب باشا استقصي خير وتساك يا رب العالمين يا رب خدا للدواء دكين رحم بمرد وكان ما بكين لدا كوباي من داكوباي هم لي اكتن خوش بي يا رب خويا الشفاء بخير ني خوش كان ما مدي اوانا كل غير مال ان خوش خويا الشفاء ام بدي اوانا كل خسته خانه كان يا رب خويا الشفاء ام بدي اوانا كل خوش ديش خان يا رب خدا الشفاء ام بدي يا رب خويا دايب الشفاء وسرزم خوش كان دكين يا رب خدا للدواء دكين بغوري برزي خوت هر زاني بخين نيوان مان هم لي اكمل برد لي يقدر شيرين بكاي لبرتاوي يقدر ازو خوش شويستر بكاي يا رب خدا برامان كي تبامان بكاي استطاعت عباد خود بردوام من بكي يا ربي خدا للشر وكش نبرين ولاتي مؤونا وتسيب باريزي أرامي خود أمن وأمان خود سولاتي مؤونا وتسكي بردوام بكي خوات وبكي بالي إيمان وأمان إسلام والسلام بس ولاتي مو سرزم ولاتاني مسلمان بشتوا دستي شرن جيز وخرابة كاركان بقري شر وخرابة كان بس خرابة كاركان بشتيني وا يا ربي خوات سؤال لو مالا ريكو بيكا كوت كدينة تولي باش دقي كوت كفير درسو عليكم أمام كيوا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خشكو براني بريس سلام ورحمة وبركاته إخواتنا لسربي أمشوا إن شاء الله لزنجيري باسو خواس كام شو وتاري هشتم مانا لدواي وتاري سرطا بيشكي كاكات هشتم وتارمان لباسي دروزبوني بونورا باس من لدروزبوني زويو آسمانو اوشتاني كوا پيوندي بم لانا نوهاي باس من کردوا ام شو باس ل دو پارچه گرنگ کین که زوزو گرنگن به نسبت یما و باسی دروزبونی خور و مانگ کین اگر پیاب گین باس لا هنده کی تر لجورکان استیرکان تر لاسمانه باس کین. طبعا پیش موشته کو بزانن کوا خور یک کلا استیرکان و نزیکترین استیره بو یما خوره نزیکترین استیره کلا یما و نزیکاو و هر وها مانگیش حساره یک استیرنی اسهاره یک تفاصيل چونيتي دروزبون و شواز زانستيك ان شاء الله باسكين وكو لا ينفليك نزيكترين استيره بو ايما كالك حالتي وسطا لحالتي اسايا 150 مليون كيلومتر لا ايما ودورك اكاتا 8 دقي تيشكي واتا او تيشكي كوا اسلام كاتا لا ايما ادا 8 دقي بيش استا مثلا بون نيس الروجا او تيشكي كلاتو ادا 8 دقي بيش استا لخورو درچوا لدواي 8 دقا تشككي ادالتو وقيتتو 150 مليون كيلومتر اتر هنه جاري مثلا ببي دور كوتناو هنه جار 156 كيلومتر 154 مليون كيلومتر لمن دورتو بلام لحد وسطا لكاتيك لحد وسطا 150 مليون كيلومتر لأمو دور ام استيريا استيريكي قراوية وبلس دارا هم گرمی و هم روشنایی در ادا به هوی او تقین و ناوکیانی که پیوترت یعنی جولای نووی حرکاتی تفاعلاتی نووی که زور زور بشیوی که او تقین نوا یعنی مثلا بون مود زمانی بلیسکانی که تک برزه بیتو هر تقینی و برزه بیتو زمانی بلیسکانی 1 میلیون کیلومتر برزه 1 میلیون کیلومتر تیشککانی برزه بیتو حجمی 1,300,000 جار لزوی گورت را 1,300,000 جار لزوی گورت را کامی که کلا اسیر آسایا کان یعنی همانا زور زور لوا گورت را بس ملیون ها جاری تر لوا گورت را آنی که لناو ام مجموعی خومنان کپیه و تری مجموعی شمسی و لناو ام درب تبانه ام کاکیشانی خومن که انشاءالله لباسی دروس کرنی استیر کان بوتن باسک ام يعني اقربيتو زوي بخريتنا وخورو لما وي يك ثانيه زوي هيجي نامينه يعني حتى خولو مشكش تشاوي دس بيناك لما وي يك ثانيه اگر زوي بخريتنا وخورو لما وي يك ثانيه هيج اثر كي زوي نامينه تمني خور ببيلي يك دانه وزن سكن طبعا املي يك دانه نو بقى ماجي كي خراب كم طبعا املي اماني كوا بس يكن لم كاتالن مثلا تمني فلان السيرة أو عندها مليار صالة أو عندها نازم شيء وأنا قشتي ببيل يك دانوي كي حسابي بيركارية ك بس يستمي كي بيركاري ليك أدريتوا بودي عريك نيش تكان أمانة يعني حسابي تخمينية ليك دانوي كومل لا يعني إذا نستيا حساب كان تخمينين ليك داني بيركارية يك للا أنا كان يخونه دعاء ببيل بيركاري ليك يا دانوا إتر هندي ببيل مرور زمن جوازي دروز بو وكيشا او لیک دانوی کلیک ادری لیک دانوی زانستی بیرکاریه به پی حسابات کلیک ادری تو الله 5 میلیارد ساله خوره یعنی 85 میلیارد ساله حالا نیوی 8 و تا 5 میلیارد سالی تر 8 خور دریج بیت و تا که هر اوهمو شتانی کیا طبعا ست زور استیر لا استیر کان نماون هنک لا استیر کان هيا چند میلیون سالی ضویلی مو دوره ایس نما بلا میسیم حالین لا اسمانه بچای خمانه بینین اتاكو يسلا اسمان يما يبينين لما رنقكي نقيتو يما كاكو تايبياتو هيو عايا لوچه 1 مليون سال بلا يسنما يا بلام لبرا وزور دورا لأيما وچاو
لدورة وأيبينات هسب الروش نايكي بتشوكك إيش تاكو لايتو وادي أركا يعني ما ببيزا نستي أوصل ما وأجربيته كسيك كون منا أجربيته كسيك لدوري الزوية 1440 40 سالي تشكي 1440 سالي تشكي دور بكويتوا رسمي الزوي بقري بمرج رسمي الزوي كتدريكات دقكيو كو خوي بمين يتوا رك سردمي بيغمي خاص صلى الله عليه وسلم تن بشان هذا او رنانه قد كو تاين بينايا الرون حتى تهرم ينوا كاتي كرنكا اجيب في ذبذبات طبعا ما في علمي عدساتي تشا ما كشف بوكا رنكان ببي دوري اجينشتكان بلا متر ببي تيشكا ببي خيراي تيشك او استيرانيك لاسمان هنيك يعني مثلا بونونه بچاوي بينين بلا مس خوي حاليا نماوا بوني نما ولا اسمان لواقع لشوني خوي انا ما بلا مش ترنك الى بچاوي يما ماوا بمروري زمن هتاكو مداكي خوي تاوك انجا لبرچاوي مره كينا مني طبعا ام استيري كباسيا كنم خوري كباسيا كن وتمان 5 مليار سال دروز بو 5 مليار سالش بدمي ماوا توا اما ياك زوربي تاك استيريكا لناو مجموعه كي خومانا جزء زوريني لدو غاز بيكاتو هيدروجين و هيليوم او تقينواني كوا رو ادا لهيدروجين و هيليوم دروز بو همو تقينانا وكشي لو ماده بويا لهمو ثانيه كا تركيز سر امج مارب

عدسی چاوی خوینه تو کابو روشنایی ها کاری لم لناو ام جوره تو چاو تی اگر تاری نسمه روشنایی بکیت صفر هیچ نبینی بکر بکیت صفر روشنایی یعنی هیچ روشنایی تانمه چاو هیچ تک نبینه الا به روشنایی بدالش تو تیشکا کر رنگا که بگیره تو بوی بدال چاو عدسکانی چاو تحویلی بکن با شویکی که رو مغناطیزی نقلیه کن با ذبذباتی دیجیتال با شوازی کیسه لکمپیتر ها بکرده با موضوعی دروس کردنی نظام دیجیتال یک یک یعنی کان خوای گرو مرمن ل قران چن صفاتک ل صفاتک ان شو روز مرمن یک یک لو انا فرمی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دعای فرمی اتا کو فرمی ل آیات اختلاف شو روز بو خو یک یک ل آیات کان خوای گرو مهربان هر گورینکی بو خو یک یک گورینکی انجا کوردبون و دریجبونی موسم یک شو دریجا روز کورتا موسم یک بعکس ویا لا اختلاف يعني لمسألة سردي وجرمية، اختلاف يعني لمسألة تاريخ وروشناي، اختلاف إلى بينيني استيركان ونبينين يعني اختلاف يعني أو جواز يعني بشتي آيات أجر إنسان راب يعني هستكاش وروش دوش تزور سيره يعني بود تصور كذني بابتي نيرومي لم بياوجنا لحيوانات حتى لجان لروك كانا بابتي نيرومي يكلا تزور آلوز عيو سكان كيسة ولا تكاني غرب أو أنا خريك أدن لم نظام السيستم كونية بابتي نيرومي قالك أنا الرجزون عزام شت بنائي جندروش تودس كاريبك بابتي نيرومي بابتي كزور زور عالوز وزور سيرة يعني جنية كامل مواصفات بيكعتي كي كامل تيا كتوكري نيرة بيابج وهماشة يعني نك بس مجرد لأمير كانا يعني لفكر كنا ولا بير كنا ولا هرمونات لا لطاقة لا يرمتي داي لا همو بوارك وكامل أما بيكاتي أما تياي أما شين أبي تياي هردو كان يكتوا وكان كبهوي أم معجزة وأم همو مروفة عاب ساقي وبعقلي ده تصير زيه إعجازك يزور سيره نيرومي شوروجش بهمان شيوا شوروج إعجازك يزور سيره هو كاري معنوي زويه هو كاري معنوي يعني جو أم جولي كوالا زوي دروز بو أم جيانا هيم هو كاري أوي كوالا سر زوي ما هو توجينا جان لسر زوینا امایو یعنی حتی لو جم سلانی کوا شوروش ششمان به ششمان درجه هيا شوروش هر دروس ابه بلا متر ششمان روز او ششمان شو به وی کوا میلانی زوی کرو لینا کبتات بهر حال یک کیت لو وصف کان خو بس یک بس علاج کا فرمی یولج الليل ایت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل فرمی الم ترى ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل شوتي هل اكيشه بناو روجا روجش بناو شو يعني توكاتك ك تصورك اگر روج علاجي تيانه بوايا شو روج ايش الشوا لانا كاك الدنيا بيت الروج وكچون غلوب يك دمدي اوب كيت يكسر بيت الروج شي زور ناقولا يا جاري هزور ناشرينا دوام شت يعني حدثك مفاجاه حدثك زور زور خرابه انجا تصور بك يعني لانا كاك خور دركبه اوهم قران كاري دروزبوني او تشكي سرو بنو شيانو او هم وزيا لنا كاياك لساردي وخور لنا كاياك ببيه هيج مجال دانو بواردان لما وي هش دقايا روشنايب نير لنا كاياك ونتزاني قلوب چون قلوبا كدام دي روشنايب دمقري يكسر او يكسر خور تشكي بنار دي ابو زوي يكسر همو نباتا كان قشي خراب ابو هرچي ميوه وميوه جاته بيك جار مفاجئي وزيا نكر لكاتك وزو استاوا او زيك الاخوه الورقيه يعني تصورك ام علاجش كي زور زور سيره تو هسناك يا ودانش تويت سيراني لدش تو دانش لقلا الدنيا روش نقصاكن قصاكن كما واكي شي والله الدنيا تاريكي كن اصلا او قصاكن نتزاني شلون تاريكي كرت يعني شو هلا يعني بيب كرو لما زور شي السيره زور عجيبه يعني لسرخوي تاريكه به لسرخوي روش نبيته يولج الليل في النهار ببر دوامي أمريكا كلا آية كان إخوة هيك كي ترى قاعد ربنا فرمي يغشي الليل النهار يعني الشو آوى إيكات الدا بوشر بس الروجر دا بوشر بس ريا أمريكا كي ترى آية كان إخوة قاعد ربنا باسيك هيك كي ترى فرمي شيء أفرمي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة روج الشو كرته خلفة يكتري يعني أم بدواي أواتي يكسر أيش بدواي أواتي يعني ما اشتكت ذاته يعني لدواي همو روشنايه تاريكي هي لدواي همو تاريكي كيش روشنايه هي لدواي همو خوشيه كنا خوشيه لدواي همو نا خوشيه خوشيه هي لدواي همو دلطنجيه بيكنين لدواي بيكنين دلطنجيه هي لبلو انسان لجيانا او ايكك لآياتكان بيشان مانده هزاران آياتي تري تيايا يعني كاتي توشو ديت ناجي والله مادم دنيا روشنايه ما باقوم بكجم ها باقوم بكجم
يا كي كتر لو انا باصل توحيد اولي

0: اتخاك خاف. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. طبعا هذا كيزني والله هذا خو الشمس مؤنثة فبيوتا هذه ربي بهر حال أو بابتك نحوية لا إذا كان باسيا كان قال هذا ربي وتي أم خور أخواي منا. فلما أفلت كاتي خورش نم أمانة بلغن لسر توحيدي خواي قروا مهربان واتهيج تيك سرمدينيا خوال آياتك أفرمي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أقر بيتو خواي قروا مهربان روجي ببردوامي لسرطان راب قرأي كي أبو بيتواني الشوطان ببيري إسراحتي تيابك أقر شو خواي قروا مهربان ببردوامي شوي لسرطان دابنا كي أيتواني الروشنايتان ببيري غيري خواي قروا مهربان أويكي كلا قوري كاني خواك أفرمي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه روج الروش شوتي كات الشوتي اگر واه بكش مال بخمان بكوجين بيجن والله ما دام روشنا ما روشنا اينما بخمان بكوجين تاكيدي بين الروج بيت نبروا اما خفت ونارحتي وزحمت وقرسي وقشتي بس بير خاي قالوا يا ربان روج روجي خوشي كانت هلدا ان شاء الله هيك كي تر خاي قالوا فرمي يقلب فرمي يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار واني كوا بصري ذهنيا انا يا ام تقليب كردنا ام ديو ديو كردني شوروش اما قشتي بالغيه لسر جلال وشكوي خوي غورو مهربان هيك كيتر تقدير كردني شوروش بوردي بوردي كي زور زور دقيق خوا فرمى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار تقديرك بسانيه بسانيه يعني شود كما ادري يا جبه خور اسا مثلا بونمونا ايوه لم كاتال دين خور خورالات ما نسى ليريا ريكا كيوتا ايرمانو موداية ترسيركا ديتو بويرا يعني ام جولا لما او كافرمي رب المشارق فلا اقسم برب المشارق والمغارب حل صالك يك روج ما نية مشرق ما نوكو يكي تربية الرواتو اقريتو ببردوامي مشارق ومغارب يك روج يسا بياني مشرقي بياني لقال امرأة جاوازة حمو روجك يك روج نية مشرق ما نيكي ومغرب ماني حمو روج جاوازة كمان قشتي شكو جلالي خوي غرو مهربانا قوا فرمي والله يقدر الليل تقديرك ورد زور زور ورد تصور بك اقربته نظامي نبوايا والله نازم كي خورلتي يعني او كون بيجي سوكم اماني كي والله نازم كي مديري دائرتي با جاري بروين ايش كان ممكن ساعات نيتر ساعات نيتر رزري كي مديري دائره نات تصور كاجر خورمان خور وشو روج او ابا تا والله خور شو تخور نازم اگر خور هلا توتيمو عروت ابو مال سیمان خورال نه دای سیمان ناگای کا خورال به انجا خورنه چه ته خور دو مان و اسمان یعنی نظامی نبی خوا فرمی الله یقدر الليل والنهار لا ایت ترا خوا فرمی للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار نيا روز توزه پیش شوبه نيا همو لکاتی خوایا لساتی خوایا ده که اما نظامی کی زور زور جوانه یک کیتر خواهي قرومي رأى فرمي وآية لهم الليل نسلخ منه النهار سلخ لزمان عربية بمعنى كول كندنتي يعني يوكو چون كولي حيواني كاين لسر خطاوة دايا كاني أأور روش تاريكي كلا بري آسمان أقريني ووروش نايي تيرين أميش جوري كتير لإن كان يكي كتير خواهي فرمي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل تكوير لزمان عربية كور لزمان عربية يقال كار الرجل عمامته يعني عمامة كي آوة بسته ولا قيسري بخري فرمي شو بخري بشوازي خر آوة تيريته وبصر روج الروج تيريته وبصر أم سيستم جوانك يعني بنظامك دقيق كاتي كخور آوة أبيلي ليرا شو أبيني سريك الدنيا تاريك بوا يشتا إيرا روشنايك تاوة سورة إيرا كما رنجي كوا أبي إيرا كما رنجي سبيايك تيادرك إيرا رنجي رش أبي إيرا رنجي كوا أبي لم بينا يعني سير كان دواي مغربانيك تو سيري آسمان كان يعني بيان نيش بيانيك ان برنسيك تو سيري آسمان كان كاتيه متابعه كان والله وقشتي سيرك خواف ان فرجع البصر هل ترى من فطو تشاو تام بيرن آسمان قشتي خبر تشاو ما اي بينين وارو على اياتي ترى خاي قرم ما انا فرميتي واغطش ليلها واخرج ضحاها اغطاش يعني داب وشر يعني خاي قرم ما شوي كروت داب وشر بس اشتكانه ماشي لا آتك ترى أخوة فرمي وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه شايبة أندروس كروبوي بشنو بمالك إخوة تانسراحت كانوا بخول ماش والنهار مبصرا روجي شوالك روشد ببين بوي بينا درو لآية تلا فرمي لي تبتغوا من فضل الله بوي بدواي فضل خواب قرر يان الآية فرمي ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنار مبصرة يا فرمي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرة ما نقشتي تأفرمي إن الله لذو فضل على الناس براسي فضلك يقوليك شوما بسرادينه أفرمي الشوبرون إسراحتك بخون بخدان إسراحتك بو شو تاباني دانجي سير موبايلك دوينو جباني خوي تا مغرب بو واكي خواهي داننا تو زور لو قولتري تو زور لو شاوتري وابجيت معقولني يعني شو تاباني نخويت الروش بخوي يعني ما بوتو ناقنجي أما آياتك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون أقول خواه بردوام روشبك وبردوام شوبك كيف تنديري بيقوري ناتواني كس ناتواني وعني كوا خواه يعني امزل هزينو هستان هیچ نیه جولتان هیچ نیه نه نیشتون سیر کن آسمان چونه جول بس اوت بکریاد صاروخ یه دروز که بینی تمنو من بکجی امرویا به یعنی خواهی گروه مهربان تویش کجا تو برست کات و عقوبه یاند گشتی لیه کات اما نگشتی هیچ نین ده صلات و شکو بس لای خواهیتی و هر وها یکی کتر لآیت کان خوافنو و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فرمي سجد ابو خرمان بو ابن سجد ابو خوايا بو ان كدروس يعني كردوا باشا اما انا قشتي بلغن ك مداري زوي جولي مداري زوي ام هم اعجاز قول انا دروسك كا صالي نجمي صالي استريمان بسرا دروسك ورزكان من بو اغوري لسرتاي ورزكانو کمالك نشان من پیشانه دال آسمان استیار کن درک کرد جرآن خلق ناسیویتی و من پیش معایب راسی لفیس بوکا پست مکرد دمود ایسر لامودوا اما موسمی آوتانی فلان استیار ل آسمان بین ریا و استیار کدر کود نشانی اوای لامودوا ماردو پش زیاده کا فلان موسمی فلان زراعتا اوش تانم بلاغ کرد لفیس بوکا کم کتی خلق کات ل کامنت اجنیان داریم اما باس ل علمی برجوش تکی تو استیار بازی نظرت سبحان الله يعني خلق كاتك هيك لموضوع هيك لبابتك نازنه ببيع ولا جياني يكتب 450 مصدر فلكي على بردسمه 450 مصدر وثاني هم الى مزق قدامنا لبرو بحث كم بحثي ما استر كم فلكي ب 450 مصدر روجانه سيريه كم داع اني شمسش تكان خير مزلامي وائل لجياني او اتيك اي كات تجي من سيري تفسيرك اينك لو بزن علماء تفسير شان تولس هر بس تقول لي وتاريك بو ولا شنو هيك الرجل للتيك توك نازم لما ليوتيوب سيري فيديوهي كي كردوا قصي كي بواتا تبيش ويتر ديت قصبه منك اجنيو بمندا على تو كافري لبرو تو علي نازم حيت لبابتك ايش نازاني بدبختي همو امتك قرتو بوي كوا جاهل ظالم بسر خلقك كانت الجاهل ظالم بسر كومالغا يتر ابيت كار بكي لسر روشن كرنوي فكري كومالغا ابي ايش بكي هركس يك لاي خويوا اي ملاله مزغوتو روشن بيري خلقك ابي ما وصل مكتبه بيكا گشت من ارکی تاک بتاکی همو معنی به هو بدین منال کم من لسر علم زانست پرورده بکی اگر لسر و پرورده انه که این ظلامی جهل تاریکی نفهمی و تاریکی تینگیشتن اوید سببی لناوچون همو کمالگا کن لناوچون یعنی گره تو با آوه خواهی گروه میره بانیش عقوبه و کمالگانی که جهل زال با بسر یعنی عقوبانی داو بلناو دن ابرو زور پیویست بگره اینو بیانی برایز خوشکانی برایز باسی که تازه معنی که پیوتری باس دروس کرنی استیره کن استیاره کان یکی که الله بابت زور شیق و خوشکان و شتی زور سیر و عجیبی تیا ای خیلی درسی که تر انشاءالله حالا دین شدگلی که خوش و باز تایبت تن با باز بکن لاجر سیبری قرآن و سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر بی پاشان بگران و با زنانی فیزیای فلکی و زنانی علم فلک بشوی گشتی او زنانی کواشار زین لمبواره هیا اگر این و بوی و بردکاریشتکان تن لدهاتو با باز بکن و بوتان رونه کینو که چن لاین لم لاین انا زانانی مسلمانان کشفیان کردوا و هنیک لو زانستانا کوملک علمای غربی دزیویان لم مسلمانان و شاریان تو بلام لدوای ماوی بو اندر کوتو که زانکانی مسلمانان قسان تیکرو هولا دین درس داتوا شتگله کی خوش و شیق لباس استیرکانو لم دنیای جنجالی و شر و شور و قبلی گرت ندرچین تو زبرز بینو بو اسمان تیکلوین لگل او ها ری خوشوستانی که خواد رسی کردو بو او یم چاومان لبه لدرس داتوا باسیکن
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسراني خوشويز بشكي دعوة كارم لخواي پروردگار همولايك موفق بكا وبختوري بكات لدنيا وقيامت. دعوة كارين لخواي پروردگار زانستی کی بسود مان پی ببخشید بو اوی کاری پی بکین. داوا کارم لخوای پروردگار دلکان مان روشن بکات و به نوری ایمان. داوا کارم لخوای پروردگار به جوانی تی مان بگینی لآیتکانی قرآن. عزیزان و خوشویستان، امرو بیارمتی خوای پروردگار دیم خزمتان لبرنامه کی نوی لسالي نوي زعيني سالي 2024 لبرنامي رامان لنداءات قرآن بو إيمان داران. أم برنامي تايبتا بو آياتاني كوا بيا أيها الذين آمنوا دس بيدكات لقرآن بيروز زورن لقرآن هندكيان دیگینن کوا باسی دکن مفسران باسی دکن دلین او آیتانه دگریتوا کوا تایبت با ایمان داران، چون که نداعاتی تر لقرآن هیا یا ایوه الناس هیا یا قوم هیا. بلام ایما او آیتانه باز دکن کوا تایبتن با ایمان دارانوا که با یا ایوه الذین آمنو دس بیدکات. هول دادین به یارمتی خوای پروردگار هر لا سرتای سورتکانی قرآن و او آیتانا هل بجیرینو رامانی بکینو و تفسیری بکین و سود ورگرین لچن تفسیرک لتفسیرکانی قرآنی پیروز. لو تفسیر کردیانش که لبردسمانه تفسیری رامانه لماناو مبستی قرآن ما مصطا احمد كاكا محمود رحمتي خواي ليبي او با كرديكي و دشينا خزمت چند تفسيركي عربيش بو اوي بتوانين بجوانيو با ريكوبيكي تيبغين لو آياتاني كا بيا ايها الذين آمنوا دسي بيدكات. اي اواني كوا باورتان هنا و بخواي پروردگارو با پیغمبر صلى الله عليه وسلم. اي اواني كوا رازین که خواهی پروردگار پروردگار تان بیو، اسلام دین تان بیو و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر و پیغمبر تان بید. براستی اون ندایه کی زور خوشویسته. دلکان دکاتوا پیش اوی جوکان من بکاتوا و اکات لا نفس و درون من کوا بخوشویستی و دوای او نداعات چی دید؟ لدوای او نداعات آیا شتکی چاکیه که من وکو ایمان داریک وکو مسلمانک جیب جیب کم؟ یان شتکه کوا زرری بوم هیا نیکم و دور کم مولی؟ بشو قوا چاوره دکین که کاتک جو بيستي او آيات دبين يان او آيات دخوانين و يا أيها الذين آمنوا دواي او بزانين چي ديد. پاوك پرسياري کرد لا ابن مسعود رضا و رحمتي خوالي بي اوش لولام دا درباري و آياتانا پرسياري لي کر كوا بسرتا يا أيها الذين آمنوا دس بيدكات. ابن مسعود رحمتي خوالي بي رزاو رحمتي خوالي بي فرموي حركاتك او آياتانت بيسك بيا ايها الذين آمنوا دس بيدكات فرعها سمعك، يعني جوتي بوش البكا بزانت دواء وشي ديت. فإنه خير يؤمر به او شر ينهى عنه. يان او تانية خير يكا فرماني بيدا كريت كواجي بجيبكي، يان او تاني شرك او خرابيك نهي ليك راود ابي دور بكي تولي. اما طبعا لتفسير ابن كثير باس كراوة. انجا تماشاب كي يا أيها الذين آمنوا أواني كوا أو نداين تايبت بويان الله سبحانه وتعالى بإيمان نايان دبات يا أيها الذين آمنوا وصفهم بالإيمان وصف عندك بإيمان بإيمان دار بباور انجا أم إيمان أبي چي داخوازيك يبي أم إيمان أبي داواي چي تيبكا أي إيمان دار براستي بويا إيمان دار كاتيك جو بيستي أم آياتانا دبي براستي أبي بوستيت بزانه ام آياتانا داوای چی لیه دکات ام آياتانا بو چی هاتوا دوای او آياتانا که تو خود با ایمان دار دزانی بزانه داوای چی لیه دکا او ایمانه جا خوشوستان یکم ندا لقرآن بتسلسل یعنی مثل سورتی فاتحه و قرآن دست بیه دکاتا سورتی ناس یکم ندا لسورتی بقره هاتوا لآیتی سطو چوار او يكم نداء بوش يوازش آياتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم سورة بقرة آياتي سطو چوار أما يكم نداء بو إيمان داران لقرآني بيروز لقرآني بيروز بابتي أم آياتا چيا؟ بابتي أم آياتا أدبا روشتا چون إنساني إماندار لقل پیغمري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم هل سوكود بكات چي أدبا كيبيا برانبر پیغمر عليه الصلاة والسلام وهروها نهيشا لا خود بچوينيد بكي بكافركان لقسكان يانو لا أفعالكان يان أما بابتي أم آيات بيروزيا أجينا خزمتي تفسيري رامان بكردياكي بواوي آشنا بن خوشي استانم لتفسيركات هو ما وصى أحمد كاك محمود دفرميت رحمتي خوالي بي وشي جوانو ناسك بلين ليردا دي سانوا تاواني كي تري جولكا روندكات ودفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا أي أواني باورتان هناوا لكاتي قسكردن لقل پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم ملن راعنا بو مانايا كقوايا باش جو بيستمان با تا ايما مبستي خمانت بيرا دقينينو توش وري دقريد چون كوشي راعنا هر لو شيادة چيد كجولكا بو ماناي بدكارو خراب لاي خوان بكاري دهينن چون كبزماني عبري جولكا راعنو واتا اي بدكارو ساويل كام ديارة مبستي اوان بوشيا قالتو لا قرتي كردنا بپيامبر صلى الله عليه وسلم جالبر اوا كراعنا نزيك لو شي راعن ووا راعنوش لزماني اوان
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هوليرو دورو

0: وعدته
1: دستكانت أن هربرنو بعتوز دعاء بكي وأميدي أوي آميني يشج لأي وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله يا ربي خوايا لدى باري مو بنا وزوانا كانت داولي أكم باسمي عظمت يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دا كين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارين خواي هر تو من هي دعوي لي بكين خواي خو إما غيري تو كز نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شايسي پرستني دا خوايا خواه اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوره بن بلام خواه لطف و مهربان و عفو تو گوره ترا ده خواه بکی بگوره و عزت و زلالی خوله من خوش با یا ربی خواه عفو مام کی خواه عفو مام کی خواه عفو مام کی خواه او دلا بنوری نوری خود پاکی تو خواه دلا کن بنوری خود پاکی تو خواه او دلا پیس من بگوری با دلاشی خواهید او دل را شی سپیکی تو خواه خواه او بغض و عداوتی تی ده فریدی خواه دلشی سلیم دلشی مطمئن دلشی پاک بگرد من با قسمت کی خواه مهربان خواه جان من خوش کی گذران من خوش کی خواه حال امت محمد لنا راحتی ده خواه اورشی لامت محمد بدی تو خواه اورگ لامت محمد بدی تو یا ربی خواه أمتي محمد عزت و سركوت نشان بقسمت بكي قوري و تمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا خوايا محرمانك لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خواه لشوي ليلة القدر محروم ما نكي خواه لشوي ليلة القدر محروم ما نكي يا ربي خواه دعاي كما قبل بكي خواه هر نخوشك هر دردار دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرزدارك خواه هر بينوايك هر كسي كمحتاز وبيوستي بيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي آمين هر صاحب قرزدارك خواه هر بينوايك هر كسك محتاز و بيوستي بيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: یانی ئەواندا بەمانەی مرۆڤی زۆر ساوێلکە و خراپە نابێ ئێوە ئەی موسڵمانان بەکاری بهێنن. وقول انظرنا واسمعوا ولباتي بلين راعينا بلين انظرنا چونك ام مشيا تنها ماناي مولد خواستنو چاونوري دبخشي وكخوا دفرمي وقول انظرنا واسمعوا بلين تماشا مان بكو هوشد بيمان وبيد ايوش جوي بدنيو وتكاني ببسن واتا ايوا وك اوان مبن كدلين سمعنا وعصينا وللكافرين عذاب أليم بو أو بباورانا سزاكي إيشو بيغينر هيا وآماده بويان. أوا با كرتي ماناي آتكا لتفسيري رامان بابين زياتر بچين خزمت أو آياتا خوشوستان. انساني مسلمان انساني ايماندار ابي ادبي هبيت برانبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابي بزاني چون حالسو كود دكات لقل پیغمبر عليه الصلاة والسلام چه او كاتي كوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لجيان دا مابو و استاش كالجيان نماوا كا ايمي مسلمان ايمي ايماندار چون ابي حالسو كود بكين لقل پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم لگل فرمودکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم چون که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ما فی زور بسر مانوا ابی ایمی مسلمان بزن ما فکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چیه بسر مانوا بو اوی بجوانی بزنینو چون هل سکوت بکن لو أنا إطاعي بيغمر صلى الله عليه وسلم يكك لما فكاني چونك إطاعي بيغمر إطاعي خوايا أو زور زور قرنقا خوشويستي بيغمر صلى الله عليه وسلم أبي إيما تنانت لنفسي خوش من زياتر بيغمر ما خوش بيغمر صلى الله عليه وسلم بلي آزيزانم بابتكي تريش أويك إنساني مسلمان أبي أغادار بيت بهيد شوازك نابيت خوي بشبهينيت خوي بشبه يعني تشبه بك بكافر چلا قسكاني و چلا كرداركاني ام آيات او من فيردكات چونك خو چوان دن بكافران او لو آيات بو من دردك و هروها لحديثي پیغمبرش صلى الله عليه وسلم هاتوا كوان نابه انسان خوي بشبه يعني بكسي كوا او كسا كافرة و تايبت او كافرش اگر بزاني يعني كافري كي ملحدة كافري كي زرري بو مسلمانان هيا اوشتاني كواديكات حموي زررة تول لوشتانا نابي براستي خود بشو بهيني بو كافرانو خود جوان كيتو بو كافرانا بلي لا يعني حتى لا اهنگا كانيانا حتى لقسيانا لا تسوكوتيانا لبونا كانيانا

انسان ابي اگدار بيت بله عزيزكانم حتى لما سلي بيرباورش ياندا يعني او آيات زورة درباري اوشتانا خواي قولة لآياتي كتلا فرمية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون نابي من نهي كرا وكوائما شون هوا نفسي أوان بكوين شون قسي أوان بكوين شون أفعالي أوان بكوين خمان تشبه بكين بوانا جعلم آيات بيروزا يعني كخواي قورة فرميت يا أيها الذين آمنوا بزان الدواي أو چي ديت جوچك من جو ماني بوشل بكين بزان دعاية وچي دي لا تقولوا راعنا أمو شيا ديانا جولك كان بكاريان دينا أوان جولك كان وصفتيانا لهمو سردميكا چلو سردميك بيغمر عليه الصلاة والسلام وچلم سردمي استاج هر سردمي أوي كوا خلقي بيش نازن بتايبت جمناتي كي قوريان هي لقل مسلمانان إن جاء لو سردما حزيان ذكر لنا أخوانا قصيان ببيغمر ذكر صلى الله عليه وسلم نيان ديرا بأشكرابلين ديان بيست كوا أنصار كان يعني أمو شيء بكار دينن لمدينة أمو شيء بكار دينن كراعنا يعني وقت شون بلي جومان لي بقرا يعني وقت شون بلي يارمتي من بدا بو أوي بتوانين أوي كتو داي ليت بجواني وري بقرينو جيب جيب كين أمان وخوان وشي كان أبو جولك وشي كان أبو أو شيان بكار دينا بو إنساني كي بدكار إنساني كي سايلكا إنساني كي خراب إنجا وتيان أما فرصتك وإما أتشينا لاي محمد أو شيء بكار دينو مبست إيما ونية إيما قالتا كردنا ببيغمر عليه الصلاة والسلام جنيودانا ببيغمر عليه الصلاة والسلام بلام سبحان الله لبرو يكيك لصحابة كان شارزابو بزماني خويان عبري تيقشت كأوان مبستيان شيا جا أوش درسيك كمسلمانان أبي شارزابن لزمان لعلوم لزانس لحمو بواركاني جيان أبي براستي إيما بسبور من هبي بو أوي نتواني دجمنان إسلام نتوانن يعني لو رقايو كأيانوي مسلمانان بكنا طلووا ومسلمانان بخلطينن يعني دجي مسلمانان قسبكن أوي يكسر مسلمانان آقادار بن ك چی پیلانی کن بود دگیرت بایه او صحابه براستی زور زور تو ربو و تی قبولش ناکم لائه و هر کسی کش آوابری ادم لملی بله جاوان مبستیان اوابو لیر الله سبحانه و تعالی فیر من دکا بدیل من بود دادنید بو اوی تشبه با کافرکان نکین تشبه با جولکن نکین او شيء بكار مينا ام شيء بكار بينا بزانا حتى برا عزيزة كانم خوش كاني ايمان دار انساني مسلمان ابي براسي اقدار بي اللو شكاني چي وشيء بكار دينيد امرو تماشاي واقعي مسلمانان بكي يعني وشيء ناشرين بكار اينن اواني كوا التزامي انيا يعني خوان بمسلمان دزان نابي عزيزانم نابي وشيء ناشرين بكار بينيد نابي وشيء بكار بيني كوا زرر اقيني كوا ضلي بران بركت برين دار دكا جابوي ابي انساني مسلمان براستي اقداري وشكاني بيد وشي جوان وشي نرم وشي ناسك بكار بيني برانبر يكتريب چونك كلميكي جوان كلمة طيبة صدقة وكو چاكي بوتو وكو بخشينيك بوتو جابوي نابي انساني مسلمان براستي يعني لا هيتش تيكا خوي تشبه بكا بكي بكافر كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بما عند فرمي خالف اليهود إذا باب زانين أما وتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لصحيح أبي داود هاتو إمام الباني رحمة خوالي أبي تصحيح كردوا خالكي شداد كري أوس إجريت ورزا ورحمة خوالي أبي دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي خالف اليهود مخالفي يهود بكن يعني وكو أوان مكن فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم يعني أم لم شتاء يوم مخالفي يهود كان بون منا بزان أما أتشيت بواري عقيدة شوا يعني كاتك تو مخالفي يهود وجول كذا كي أما تشيا أما تو عقيدة كتوات بيدالي إيمان كتوات بيدالي أوي أو ندائي يا أيها الذين آمنوا أما ندائك بو إيمي إيمان دار أجر إيمان من بأ الله يا زعمت تشريفة
که الله سبحانه و تعالی یعنی بانگوازی تو دکا لگل تو گفتگو دکا ای ایمان داران که افرمیت یا ایوها الذین آمنو ای ایمان داران ای او کسانی کوا ایمان دارن باورتان هیناو لا تقولو راعینا او شی بکار مینن و شی که کوا بخشتی که خراب بکاری دینن جولک کان چوک بکاریان دینه بوی الله سبحانه و تعالی پیمان دلی او شی بکار مینن و شی که تر بکار بین که انظرنا یعنی ام و شی او معنایش دا گریتوا بلام لبر اوی که اوان او شی تریان بکار دینه ایما بکاری ناینن و اسمعو یک اکلا صفات ایمان داران اوی کوا کشتی جویلی دبی جیب جید کاد یعنی کیشی ایما امرو لنا مسلمانانا تماشا دکی او آیتانا دزانین او احکامانا دزانین سبحان الله سرکی جیب جینا کین نابید چونکه ابی ایما ککاتی جو بیستی آیتیک دبین ابیس برین سمعنا و اطعنا و نابیو کو کافر کان و منافق کان برین سمعنا و عصینا نا جو اگرین بیست من بلان دوائی روین سرپیچی دکین او صفاتی ایمان دار نیا او صفاتی مسلمان نیا صفاتي مسلمان او يككاتك جو بيستي آياتك دبين ابي بوستين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا طواو ايما كجو بيستي وابوين او شي بكارنانم امو شكي تر بكارنانم او شتخرابانا بكارنانم شتكي باش بكارنانم تقليدي كافركان ناكم تقليدي مسلمانان دكم خمناشو بهن بكافركان نلق سما نلق ردارما ما دینه کمان کامله پیوستی من به هیچ نیه بله عزیزانم اینجا بوی لو حدیثه بس ما بس ما شاهده که و که مخالفه یهود بکین جولکه بکین اوان بونو منم لهندی حالت اتو دتوانی با نعلو پیلاو نوش بکی با خوفکان تو نوش بکی او لصحیحی ابو داود هاتو اینجا هروها هندی سرکی جلو برگا نابیت یعنی ما او جلو برگانی که اوانی کافره يعني جلوبرجك براستي أو نيا بري وكو عرف عادتك دولتك أو يسبوتها عرف عادتك يعني قشتي نا جلوبرجك براستي هر بياو تماشي دكا بيزي لخوي دي عليهم سؤال كرد شيا أم كم كسد شيا أمم باشا بارينيا جليك أو جوانو ركوبيك كاتبري الرؤى جليك دكاتبري كوا إن كافر كان بيباور كانك جلوبرجك براستي بياو شرمزارة بك تماشاشي دكا هر گنجکانا یعنی آفرتانا نابید ابی انسانی مسلمان براستی یعنی خوان عزتا بزانی او دینه داوای چیلی دکا داوای یعنی دینه کمانو کباسم کر کاملا جلو برگ دالی کاک قصد دالی کردار دالی حلسو کود دالی اما هموشتک من یعنی بجوانی بورون کراتو یما بابین بجوی الله بکن جا بجوی پیغمبری خواب کن صلی الله علیه وسلم با ایما که آلین رازین الله الله ما بي و پروردگار ما بي ابي راضي بي بشرع كي خواي پروردگار كا راضي كوا دينك اي كوا دينك پخته جوانا دينك نقصاني تيانيا اتو ابي كاكا بيروي او دينب كي كتو علي من راضيم كوا محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبرن بي يعني چي بيغمبرن بي بيغمبر ده تو ابي ما فكاني جيب جيب كي بجوي فرمودكاني بكي سنتكاني جيب جيب كي بلي عزيزانم انجا آیت و حدیث زور لو باروا کوا آگه در ماندکاتوا ایم خومان نشو بهینین بکافرکان و آگه داری هل سکوت من بین لتفسیری مختصرا هاتوا مانای او آیتا دفرمید یعنی الله سبحانه و تعالی ایمان داران آگه دار دکاتوا رین مویان دکاتوا کوا چیا جوانترین و شبکار بینن لگل یکتریا حتى بران بركش چونك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بذيء يعني إنساني مسلمان أبي أقداري وشكاني بيد أقداري زماني بيد قصي ناشرين بكار نيند إنجا بويا جوانترين وشا ناسكترين وشا بكار بينا لقل برادرتا لقل يعني لمالوة لقل مندالتا لقل خيزانتا باو شكان من جوان بيد باو شكان من ناسك بيد بريندار اوي برانبر من بريندار نكين عزيزة كانم ايما دا اگر اوابين بزن او كمالغية چنية جوان دبي او كمالغية يعني دور دبي لمشاكل او انجا بويا او آيتانا يعني كبوش يوازة دس بيد كبراسي انسان حزدكات يعني حزدكات بزن دواي او تشيا كدا فرمي يا ايوا الذين آمنوا لا تقولوا تشي راعنا او شيب بكار مينن بابا كارينين يعني وقت شنبلي مراعاتي أحوال من بكا
چونکە ئەوان جوولەکەکان هەروەکو چۆن دینەکەیان تحریف کرد، ئەو شانشیان تحریف کردووە، ئەو شێشیان تحریف کردوە، شتێکی ئاساییە وشەیە، خۆی لە ئەسڵا هیچی تیا نییە، بەڵام ئەوان تحریفیان کردووە، مخاطبەی پێغەمەر دەکەن، سوئی ئەدەبیان هەیە لەگەڵ محەممەد صلی الله علیه وسلم کە لە مەدینەیە وەکو ڕەئیسی دەوڵەتە، یعنی چونکە نابێت، یعنی سێت تەماشای ئێستا بکە، یەکێک بێئەدەبی دەکا بەرامبەر ڕەئیسی دەوڵەتێک یان مەسئولێک یان وەزیرێک، یعنی لێی قبوڵ ناکەن. باشە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دەوڵەتی دروست کردووە لە مەدینە، پێغەمبەری ئیسلامە، پێغەمبەری خاتەم الئەنبیاء ڕەحمەتەن للعالەمینە، وەکو لە مەدینەش ڕەئیسی دەوڵەتە. باشە خێرە کاکە تۆ دێی مخاطبەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەکەی بەو شێوازە، گاڵتەی پێ دەکەی بە بەدڕەوشت و ساوێلکە لە قەڵەمی دەدەی، دوایش پێ دەکەنن پێی، ئەمە کێ قبوڵ دەکا؟ جا بۆیە الله سبحانه وتعالى يعني لقل أول شيء أجا دار ما نكاتوا أو كلماتنا أو شانك وتحريفي تعيان هستي بران بركات برين دار دكا تو بكاري مينا تو بكاري مينا چونك أوان براستي معناك خرابي هبو أو رعونته بويا الله سبحانه وتعالى نهي مال يدك لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا أما إما جيب بقرين جيب جيب كين برين سمعنا وأطعنا وكو أوان نالين إن جاب بديل كشي بودانا وكشي انظرنا يعني چاوري بك بو أوي إيما تيبقين يعني أوقساني كوا تو ديكي بو أوي تيبقين وجيب جيشي بكين وجيب جيشي بكين أم وشي دوما يج قد غكراوي كي تيانيا وشيكا شرعية دتواني بكاري بيني. لتفسير قرطبي عزيزانم هاتوا عرف في هذه الآية دليلان، يعني لم آية دوبل قها يكام أو تاني خوما بباريزين لشي أو شاني كوا براستي زرري هي هستي بران بركمان بريندار دكات نابي بكاري بينين بلقي دوام أو تاني شتيك مان هي إما لأصول فقه لشريعتها بيوتري سد الذرائع، يعني هر شتيك كدد جيني بخرابيتو دەرگاکەی داخە و بۆ ئەوەی نەتگەێنێ ئەم وشەیە ڕاعینە وشەیەکە دەتگەێنێ بە بەکارهێنانی لە لای یەهود و جوولەکەکان و بۆ شتێکی خراپ بۆیە من بەکاری نایەنم، دەرگاکەی دادەخەم شتێکی تر بەکار دێنم. جا بۆیە ئەو شتانە زۆرە ینی لە واقعە هەر شتێک دەتگەێنێت بە شتی خراپە ئەو شتە مەکە بڕۆ شتێکی تر بکە. وا لە تەفسیری ئیبن کەثیریشە ئەوە هاتووە بەڕاستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کده فرمیه بعثت بین یدی ساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. علی ام آیتا او تانی دلالتا کوا نهی کی زور زور تندا و وعید یکی شا که هرشه یکی شا نابی تشبه با كفار بكينو تشبه بو كسان بكين كوا بيباورن كوا لدين دورن نلا قسيان نلا افعاليان نلا جلوبرجيان نلا ججنكانيان نبونكانيان نلا عباداتيان نابيت ايمان نزيكيان بكينو تشبهيان بيبكين شيخ اسلاميش ابن تيمية رحمتي خوالي بيأفرميه. واقل احوال هذا الحديث انه يفيد التحريم او التحريم نابي يعني حرامته بوش يوازبي لقل او كافرانا انجا بويا إنساني مسلمان آقاداري وشكاني بي آقاداري هلسو كوتي بي وسود لو آيات وربقري آياتكش دخوانين و يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هرشيكي شتيايا بو أو كساني كوا كافروا بيباورا لروجي قيامتا تناند لروج للدنياش خواهی پرودگار سزایان داده لروج قیامت شد سزایکی زور زور سخت چاوریان دکا خواهی گوره بمان پاریزه لآگری دوزخ. دواکارین لخواهی پرودگار زیاتر تیمام گینه لم آین جوانی زیاتر تیمام گینه لقرآنکی زیاتر تیمام گینه لفرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دواکارم لخواهی پرودگار زمانکان من شیرین کاد وشی ناسک و جوان بکار بینین دور من بکاتوا لهر وشی کوا هستي بران بركمان بريندار دكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إيانا وإياكم أم أغري دوزخا كخوي تعالى لقرآن بيروزا أما جي بيكا أفرمي فهذه النار، أم أغريك أفرمي قو أنفسكم ما أهليكم نارا، أفرمي أي مسلمانان يا حملة القرآن، أي أوانيك إيه وهل قري أم قرآنا، أو أغري حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه. زياد لشوينيك لشندين شوينا خواي پروردگار جل جلاله مسلمانانی لی ترساند و مسلمانانی لی آگادار کردو تا و فرمویتی آگاتان لو آگری دوزخه ببه. بو چی آوا ترساندونی، بو چی آوا آگاداری کردون تا و رحمتا منه للمؤمنین، اما وکو رحمته وکو بزیگ لبو مسلمانان، بوی مسلمانان آگایان لخویان به کردارک انجام ندن که در انجام که قلبیان کاتو بناو او اگری دوزخه. باشه قربان او تانی افرمه خوای تعالی لچندین شوینه لقرآن پیروزا مسلمانانی آگادار کردو تا و رنمونی کردون ترساندونی لم اگری دوزخه، اما وکو رحمت و سوز و بزیی که خواهی تعالی با مسلمانان با اوی آگه هن لخویان بید. او تا فرمی یا ایوها الذین آمنو ایمان داران، ابوشی و جوان پیان فرمی قو انفسکم و اهلیکم نارا، ایو خوتان و مال و منالتان بپاریزن لآگریک که وقودها الناس والحجاره، کدا گرسی نرکی مروف و برده، یعنی واتا ام آگری که اونده سخته. علیها ملائکت غلاظ شداد، لسر او آگری را وستا و چند فرشته کزور تن و بهیزن، لا یعصون الله ما امرهم، هرچی خواه فرمانیان پیبکا سر پیشی تیانا کنو، و یفعلون ما یؤمرون، چیان پی بکره او انجام ادن. دی آبوشی و خواه فرمی ایو خوتان و مال و منالتان آلو آگر سخته پارس. یا لآیتی که تری سورتی حشر فرمی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان داران ایو لخواه خوتان بترسن. تقوا یعنی پرهیسکاری، یعنی خود نگهداری، يعني بزاني اويك خوا بينا خوش بي رازيني حرام قدغية شبهيت يايا كراهتيت يايا تو تخنينا كبت اويشي خوا حلالي كردو انجامي بيت. جا فلمي ايمان داران ايو آبوشي او پرهيسكار بن لخواي خوتان بترسن. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، باهر نفسك تما شابكا بو بیانی چی پیش خواهی خواهد. ای انسان نبی هر بو ام دنیای بشی، ایش بو ام دنیای بکه اوندهی که تیاییت، ایش بو قیامت که اوندهی که تیایی امینی تو. واتقوا الله جالت دوباره کاتو، لخواهی خودتان بترسن. ان الله خبیر بما تعملون، بتا اکید خواه آگا دار بوی که ایوان جالت. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه. باشان دواي أما خواي تعالى مسلمانان أترسيني آقا داريان كاتا وهرشيان ديكا أيان ترسيني اللوي كبآقاب اللوي كخوا فرزيك دولة سريان علی اوی که خواه واجبی کردو و لسرتان لسری فرض کردون اولی بی آگا نبن انجامی بدن، اوی که پیمانی لیور گرتونو فرمانی پیداون
1: ألا يضيعوه كأيو الضايع نكن
0: آغاتا ليبت أوانا تال نبير نشي وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده أبي بارزغاري لسنوري خواب كان سنوري خوانا بزينة ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره أبي وكو أوانا النبن كالفرمان خوا درشنو فعذبهم بأنواع العذاب خواش بتنترين بخراب ترين شو سزعان أدات أها خواي تعالى أفرمي لسورة حشرة ولا تكونوا كالذين نسوا الله وكو أوانا مبن خوايا لبير بردوتا وخوايا لبير شوتا وخوايا لبير خوايا بردوتا وهوي أوا فأنساهم أنفسهم خوشيان لبيرشوتا أولئك هم الفاسقون أوانا أو جنهبار ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فاشان خواي تعالى رينموني مسلمانا أكا أغاداري أنكاتوا أواني كدوزخين لغل أواني بهشتين وكو يقنية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أواني دوزخين لغل أواني كبهشتين يقنين أصحاب الجنة هم الفائزون أواني كبهشتين أوانا بختور فالمؤمن العاقل إنسان عاقل إذا تلى القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة أو كاتا مسلمان كقرآن أخويني ما بي بلبلو جر بجر بيخنو كي خط بكم كم كي من بيش فلان كز كومو فلان كز أزابو سي ختمي كد بعملش بيك أم قرآن آوى عرضك إخات برشاوي وكو شاشي كي تلفزوين وكو آوينيك فكان كالمرآة وكو أم آوينة شون مثلا أم آوينة شي بدمو شاوتو بأي بيني لناشرين وجوان وناش لحشت به حموشت أبينيك يرى بها ما حسنا من فعله بهوي أم آوينوا أبينيك كام جوانا وما قبو حلتج ناشرين ديب أبي بهوي أم قرآن شوا بزاني چكر داري جوانا أنجامي بدا چكر داري خراب لي دور كويتوا فما حذره مولاه حذره وما خوفه به من عقابه خافه وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجا كواب أوي كبروري نركي ترسان دويتي أمش خويل يدور خاتو ليب ترسيو خويل يقتعركا أوي كخوا ترسان دويتي لعقوبة أمش ليب ترسيو أوي كخواش رغبتي كدوة كحزيل يبكى وبوي بشي وهولي بوبا وتيب كوشي أنجامي بدات كوابو فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة هرشي أما صفتي بي أبمشي وبيتاني يعني زيق لما فقد تلاوه حق تلاوته ورعاه حق رعايته أو قرآنك بشاكي أخويني ما في خوي أداتيو وبجوان ترين شوا رشاوي ما فكاني أم قرآن يدكات وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرصا أم قرآن أو كاتبوي أبيت الشايد بوي أبيت تكاكاري أبيت رفيق هاول أبيت بناغا وقلاغا بوي هركسي أما وصفي بي نفع نفسه سود بخوي أغيني ونفع أهله قازانجو سودج بمالو منالو خيزانو كسوكارك أغيني وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في همو شاكيك دنيا وقيامت دجيريتو بخويو باوكو دايكو مالو منالو لدنيا ولقيامتها سر برزو سر فرازة بيت بوي عبد الله كري بريدة لباوك وأجريته أجل في غمر صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل ك
1: كالرجل الشاحب أفرمي قرآن لروج قيامتا دي بولاي مروف بولاي أم إنسانا وكو إنس شاحب يعني كسي الرنجي جسمي قرابي بهوي نخوشي وبهوي سفر يعني كابرا لسفر عمان دو أبي ناشدين يعني نخوش أبي وزعي تيغشي أبيش آوة فيقول له في ألي من أنت توكيت فقال أنا الذي أضمعت نهارك وأسهرت ليلك من أوكسم كبروجا توم تينو كردو بشويشا توم خوي تشاوي توم زراندو يعني واتا تو بروجا دمي خود وش كردو بردوام خريكي قرآن بيتو بشويشا خود لتاو كان توراندو خريكي خندني قرآن بي من أو قرآن كتم إنسان سافر يادكو عن إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على سناسة أصنافي قال أجر بمي توروج جارك يا أبي أم قرآن أخوين ربسر سيتعقم سيتعقم أي خويني فسيتعقم أم قرآن سنف لله تعالى تعقمك تنها وتنها بس بخواي أخويني وصنف للدنيا تعقمك إيش بس بودنيا أخويني وصنف للجدل تعقمك إيش بومجادلة ودمبازي وأمشتينا وخلي فمن طلب به أدرك هركسي بشوين أم قرآن يا بقري وداوي أم قرآن بكاو ما بس يخويندني أم قرآن بوخدا بي كاميان داوابكي بو خوای دوا کی پیگی بو دنیای دوا کی پیگی بو مجادله دوا کی پیش یگی محمد کر حسین افرمه وقد ذكرت اخلاف قسن في الذي قرأ القرآن يريدون الله بقراءتهم افرمه امام اجوری افرمه من باسی اخلاق و خروشتی او تعقمم کرد که قرآن اخوین و آمان جو مبس یعن تنها و تنها بخوندنی قرآن که رزامندی خدای گیانه استش و انا اذکر الصنفین لذین یریدانی بقراءتهم الدنیا والجدل استش باسی او دو تعقمه اکم که با قرآن خوین نکان که ای خوینن یکیان مبسی دنیا و اویشان با مجادله و اصف اخلاقهم و باسی اخلاقشان اکم حتى يعرفها من اتقى الله حتى أوي الأخوة ترسي بزانيك أوانا أخلاقي أوانا كصنف للدنيا وصنف للجدل جلت عظمته فيحذرها إن شاء الله بوي أمش خوي اللي بارزي بوي هتاو كلو تعقم به كقرآن أخويني لبو أخوة لبو الدنيا ولبو مجادلة نيخويني داوة كارم الأخوي قورة رزي أوانا حجمار مانكا كسود من بنم قرآنا وخندني قرآن من

برعيب وصول من هتاكي برهوستي كفرنا كي وميلاد خوينا الهورا بيسا شرش برباكي وميلاد خوينا الهورا بيسا شرش برباكي أواكو في

توتلا دوي كتونا جيشا يخوداي سون دي سالمين كازين دوي كتونا جيشا يخوداي سون دي سالمين كازين دوي براي موصول من هتاكي برهل استيك وفرناكي براي موصول من هتاكي برهل استيك وفرناكي وعلى تخوينا بخونا.

وملات وين الخورا يوزا شوش برباكي وملات وين الخورا يوزا شوش برباكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا ربي نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين يا رب العالمين. دوباره ملاك بخير بينوا لا درس بابتي كتابي فصول في العقيدة الرسالة الشامية أو كتابية كللان الشيخ الدكتور عبد العزيز بن مرزوق الطريفي دايناوا كان أمريكا لو بلاد الشام يعني كوا يعني أصوله بنماي عقيدي بشيء وشكرت مختصر باسي لك برزا ما درسي رابردو لا فري بيستو دو كرا وصابين باسي أو جوران كاني كوا خواي قوري يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو شخصاني كبكافر دايناوا أو جورانا من باسكرد لسر أو برقي راوستابين كدليت ومن أمكنه معرفة الإسلامي فتركه وأعرض عنه باختياره فذلك كافر. هيك أقر بتواني لإسلام شارازا ببيو نيزيك بيو خالتي أهل إسلامه وازدي دي دينيتو خوي شارازاناك لإسلامك أو جوريش لسانه يعني بكافر دبينيته وكافر دبيت لولو كان جاهلا على الحقيقة أجرتيش يعني استاك جاهلا علمي بينيا ملام ديتواني علمي بيبي دور بشتي أقدار كرابونا ونزيك هبون كوا إسلام شارزانا يعني بشتي ليدا كاتو ناسي يعني شارزاي بكادو إسلامي كجيلي بوا لأنه جاهل جهلا يمكنه رفعه تنك أوك استاك جاهلا بشيوازك نزانا أو نزاني دتاني لا ببات شارزابي لإسلام ملان نيزيك ودورو پشتي همو خلق انا برام لقل اوش يعني كاسلام هيا ومسلمانان وزانان يعني خوي يعني او جهلي لسر خوي لا نابات فلم يرفعه او جهلي بسر خوي لا ناباتو هربو خوي بجهلو نفامي كي خوي دليتوا او نابتا عذر لبوي. ولذا قال الله عن المشركين اوش بلقل سر اوي خوي قورا درباري مشركة كانوا بيبا وركان دفرميتي بل اكثرهم لا يعلمون الحق أوانا زورينيان حق نازانن أوانا زورينيان شارزانين يا خود زانياريان لسر حق نيا فهم معرضون بلبرتي أوانا كم مشركو كافر دميني نوا علميان نيا دالي هوكاري لسر تيه كوا علميان نيا دالي تونك پشل يدكان خويا نانو شارزابن يعني دورو پشت نيزي چيان خلشي شارزا هيا بلان بو خويا اعراض دكان پشت لي دكان كواتا او پشت لي كردنا نابتا عزر بويان او پشت لي كردنا نابتا عزر فذكر انهم جهال لكن باختيارهم مالي كواتا او خواي قور باس دكا دلي اوانا جاهل النفام النزان بو اسلام پشت لي كردنا نابتا عزر بويان او پشت لي كردنا نابتا عزر فذكر انهم جهال لكن باختيارهم مالي كواتا أو خواجه رباسك دليل أوان.

لسر الجهل نفامكي خوان ولسر نزاني خوان راقرتو وأو جهلان لسر خوان لانبرتو بشتي خوان ليكردو إعرازي كيرد وكل صورة أحقافاتها وعدم علم الإنسان بتفاصيل الحق. يعني أجر إنسانك يعني وردكاري أو حقه أو ديني تفاصيل كي كنزانيد لبرب خوي ناتي شارزا خوي شارزا بكات لبرب بشتي لذكات بسبب إعراضه عند سماعه للحق كبشتي لذك لكاتي جيلي دبي بويا خوي لتفاصيل كان لوردكاري كان شارزانا كات أو خو شارزانا كردنو بش ذكرنا نابت عذر بلا والله هو يعني عذر بجهله هي نازاني تفاصيل إسلام شارزانية معذور نخير ذلك ليس بعذرين كاو بش ذي لكن خوي ميز بستنا وتفاصيلك خوي عزناك شارزاب بيت هر جيل دبي واد زاني أو جيل اشتش زوزور ناخوش بو رقي لدى بيتو بشتي لدى كاد وكو كافر كان مشركان وابون يعني كجاء قرآن دخن دراو تفاصيل إسلام وأنا ديقو تشفلي لدن يعني في تفيتي لكان بس بو يجاني نبيت او هاد جاتي عندك اعراضي عندك بهمان شيء واوروكاش يكك كباس اسلام وحق واواني بو باز بكريت جيني رانا قريتو ضلي بقشريتو اوانا او نافتع عزر بجر والله من تفاصيل اسلام من نزانية وهذا اكثر ضلال الامم زوريني امم براستي اوروكا لو سردمش همو بوهو كاريا بشده كردنا با قمرائي دبينينا وزورينا بكافرو بدور بباورو أوانا دمينينوا لأنهم يسمعون طرف الحق لا يجي حق ينجول دبي يعني ناوي إسلامي ينجول دبي ديني حقا ديني بيغنبري صلى الله عليه وسلم بلام نارونا ناو تفاصيل بشتي ليدا كان طرف شي ليدا زانن ثم يعرضون متجاهلين عن تفاصيله كبشتي ينجول يبود نارونا ناو تفاصيله كيف زاني أو ديني سيا إتر أو بوشي وزي لسر قمرائي لمنين هو فعدم الاكتراث بالبراهين الكونية والشرعية خصلة لأكثر الكفار قرينجي بي ندان يعني لا مبالاتي أو بلغ كاني خواي قوراء بلغي كوني أو آسمانة أو روجة أو سيستما شو روجة لخلق إنسانة ددار بردة لآوة لهمو بابتانا وبيدلين براهين كوني أو همو براهين وبلغي كونية جاري إخوائي قورة زور إنزاري دادات يعني زور بلغي دانيري لا أقرى لا عاصفة لا برد نازم لا خول بارين لا أنواع أشكال شتا فيزانات همو آيات بلغاتي كونية إنساني وشيار دكاتو أقدار دكاتو بيت قلوي آياتي شرعيش إخوائي قورة دينيري برغي بيغمرا كان عليهم الصلاة والسلام أو أنا كبش لي دكرينو اهتمام بينا دريتو لا مبالاتي لقالي دكريت أو صفته خصلتي زوريني كافروا بباورا كان مشركا كان خواي قرد فرميد وكأي من آية في السماوات والأرض وكأي يعني زور لآية كان خواي قرد كأين يعني زور لآية كان في السماوات والأرض لأسمان كان أو همو كضل كواكب أستيرو أو أناك لأسمان كان خواي قرد بلغيت إدادانا وهريكو سرعتك وهريكو بشوازك وحجمك أيتر أو أنا يعني لسر زوي أهم بلغوا آياتانيك تدايا يمرون عليها أو بسر إدادة وكبلي كأنما جينا داني هستي لراناقرن ببوي عقلو بير كدنو تدبرق ليمكن بو آياتانا يمرون عليها وهم عنها معرضون بسر إدادة وبشتي لأدا كانوا ببي أو بيري ليمكنوا وبو شوازا بسر آياتا كان دادا رونو درسو بندي لي والناقرن بويش خواهي قردوا أو دفرمت شين لسورة تير مؤمنون بل أتيناهم بذكرهم أما بومان هنا بذكر بقرآن وبآيات كرنوا بوشيار كرنوا يعني أو ذكرانك قرآن يعني بلن أو توراة أو إنجيل أو صحف أو زبور أو أنا كهاتوا ببوبي غمركان فهم عن ذكرهم معرضون أو بيامو أو رسالة بوين هاتوا بشتيري دكان جيلي راناقرن إتر أوا هو كاركي كوا إعراض بشت ليكرنا كي خيانا بويل دواء وشهر دليد فالإعراض مع طرف من علم لا يسقط حقوق الناس فيما بينهم كواتا كتوب بشت ليكرد لقوي لا يقل علمك تبيبو كوزانيد للايان خواه مثلا أو بيغنبرا هاتوا كتو أو عند أو طرفت زاني وبلان بدوا داتون اللي سرين يكرد لا يسقط حقوق الناس فيما بينهم أو ما في يكترنا نيوان يكتريان كبزر ناكريتو لا نابريت أو للايك اگر ما في خلطشي لناو يكتر ساقيد نبيتو بوكوا بشق لو نيكو درن او بيعملو هاتو جينياداتي حقا كاني لنيوان خوان همويدة بي

حقکان یان بدریته او ساقید نابیتو ما فکان دبی پاریزریت ادي چون حق خوای گورا ساقد دبیت اگر ما فی خلچی پاریز راوی ما فی خوای گورا بابی اولا پاریز راو کجی نداته هر خوای گورا او ما فی خوی دبی توکوا بنداتی خوای گورا بکریتو عبادتی خوای گورا بکریو شرک و هاوبشی بو خوای گورا پیدا نکرید كترفق لو علمي هبو بلام ناشتنا تفاصيلك كما في خلشين فوتي ما في خواي قورا أو لا ترى نفوتيت بودل فالعقل إن لم يتوقف عند الآيات تأملا فيها أجر عقل إنسان هوشو هزر إنسان رانا وسطا بير بكاتوا لو شوانانيك كواجي قاي بير كرنوا أوانيا فاته من مقاصدها ما فاته بقدر عجلتي عنها لو مقاصد مبستي او اياتاني كخواي قورانا ارديتي اياتي كونية شرعية اتلا مبستي او اياتانا او شتاني بجيري سرعة يعني هوشي خوي كبيري لنا كاتوا او مبستاني لدست دات اي او انسانا كبيري لنا كاتوا تدبري لنا كا اتر او شتاني لدست داتو يعني سودو قازانجي لو تأملي والناقري فلا ينتفع حتى لو كانت الحجة باهرة القوة ترى كل يوم إيتر أو بلقانة جارها أو اندبى قوة أو اندبى هيزة سبحان الله يعني كضلي ملكتي دكاتوا بلام لقل عناد وكل الرقي خوي هر تسليم نابتو مروان ناهنيت وخوي قبرو كده فرميت وجعلنا السماء سقفا محفوظا أو آسمان من وچی والی کردوا سقف کوکو چو خانو سقفی چی هيا او هانی او آسمان لسر او زبیا وکو سقف کو پارز او زبیا دا پارزیت ببیع دنگا وکو دل خواهی گورا او آسمانی داناوال سسر من بلام وهم عن آیاتها محرضون بلام او بباورو کافرو مشکانا لبلگکانو او آیت عظیمانی خواهی گورا لو آسمانا لو استیلا لو روجا او حکمت گورانی کتی دایا او همي پشتي لدا كانوا درسو پندي لي ولا غرين كوا خالقه چي هيا او يك چي هيك درستي او اسمانو او روجو او هم كواكب اني كرديا بيلي لنا كاتو كوا چي صاحبتي ويخطئ الانسان بظنه او انسانه توشي او هليديت بوشي وازك غمانك دبا غمانك چيا ان اعراضه عن تفاصيل الحق وتركه لها وراء ظهره يعفيه عن تبعاتها او انسان هلا دكات بلي والله من ما دام تفاصيلي او حقي نزانم او ديني نزانم امن لاتر لا يعني كدرين لبروي كشار زي تفاصيله كانيما برسيار نيم حساب نسناكريم عذرهم هيا عذر بجالو يعني او باباتانا نخير ضله او انسان هلا دكات وانيه بجماني خوي بلي والله من كتفاصيله ورداكاري كاني او ديني او حقي نزانم او احفاد كريم روج قيامتي عبد كريم سزا نادريم او انسانه هلاي كردوا وهو كارو سبب او اعراض باربشتيتيا لكوتاي مؤلف دليت وسبب الاعراض اما كبر او لهو واستمتاع دلي او هو كاري او اعراضي او بشلي كردني كافر كانوا مشرك كانوا بيبا وركان وكاركيه كميان تكبره خوي وندب غورو بزل دزاني ولوت برزا هي كماتية بسي تستين ببيلو أو دين حقيا أو دين نويا كو أو باب وابيراني لسا دين يقبوا بي أو بوا يعني كماتي بوا وكو أبو طالب يعني كاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كوا إيمان بنيتو يعني بروا بنيتو يعني شهدي بنيت أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم روجي قيامت بتشاهدو شفاعتي لبو بكات تتمشاي كرقوتي باب وابيران من لسر تير رويشتونا أمني شر لسر أو يدرون جبويا تمشاهد كان لسر أو يباب وابي يعني بي كما تيبوا أو بيدلن شيء أو بيدلن بشت ليكردنو إعرازي هو كاركي بتكبرة تسليم نابت يعني واد زاني كوا يعني أو يعني قورتل لوي كوا أو ديني قبول بكاد ياخد أو لهون واستمتاع هر خريشي هوا وآرزوي خويتي وكوخان خواي قورة دفرميت أرأيت من اتخذ إلهه هوا أفأنت تكون عليه وكيلا هند خلقه بس عبدي آرزوي خويتي آرزوي أو جا قصرة مالة آفرتة يعني آرزوه كحرس آرزوي لو دنياي همي بدواي دكويتو جيبا جي دكات أو لبر أوي ملكتي أو آرزوه كاني خوي نفسه هواي خوي بوا يتر ناتي يعني بلن تسليمي أمري خوي قورا بيتو أو دين حقيا أوش يك له كاركاني كوا تسليمي
او دینیان او حقی نابید سن که بوتا بنداتی لبو هوا و آرزو خوی کردوا ولهذا اذا نزلت المصائب به بوید او جورانا کاتی یان تکبودکا یاخد عبدی هوا و آرزو خویتی لکاتی تنگانا لکاتی ناخوشی او پر او بوا ها طبعا لتكبرك فرعونيش يقبلوا كبر بو يعني نمونيت كبرش اقابلين فرعون يقلو جوري بو كواتا كبري كردو خوي بخواي غوري خبد خلقي دزاني ايتر بلملكاتي مصيبتها تسري فرعون وشي تناو اوي نيل وخريب ودمر دغنكا وتي امنت بربي موسى الان امنت بربي موسى هو لو كاتك زاني تواو كوتاي جيانتي كاتي مصيبتها تسري او تكبر او عنادي لو كاتي سود دادي نادات ها تبشا دكي لو كاتي ايتر يعني تنازل لكاتو يعني لو كبري خوي وازيني ازالت كبره او تكبري لادتي وكن مني فرعون مان باسكت وافقدته متعته ياخذ بدواي هواء ارزو خوي كتوا مصيبتك هات سري شيشي جورا او خوشي لا طال دكاتو لا دبات او كاتي يعني بير دكاتو بنداتي خوي جورا بكات فابصر الحق وعاد إليه أو كاتي كتمشادة كات حق كتونة أو دينة والراستية سيو تونة إتر إتر وادا كات كوا بقريتوا لولاي أو حق يو ياخد ملكتي أو حقي ببي يعني كواتا لحالتي يعني دصلاته قوته هزي خوي ولحالتي كوا لوها حوا وآرزو أو بابتانيا إتر لو كاتي دا تمشادة كي أو إنسانيا ملكس نابي تنازلناك بو ديني خواي قورا بدواي او هواو او ارزوانا دكابيد او يعني كوبلين تواوكري درسي رابردو بو فصلي رابردو كباسي ايمان وكفر بو يعني ايمانك بشيويشي مختصر كبتيدا باسي كرد دواي او باسي كفرشي كردو جوركاني كافر بون يا خواي قورا يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون او خالقانيان با كافر يعني دانا وو يان جوركاني كافر بونا كان تيو تونو سببا كاني كافر بونا يان تيو جا او فصلة بو شوازة كوتاي ديت اگر يعني استاكا دتانين يعني لو فصلي دهاتو ان شاء الله يعني دس بيدا كين بو دهاتو كباسي تفاصيل ايمان دكا او استات زياتر تفاصيل كفر بو وتفاصيل ايمان وجوركاني ايمان ان شاء الله لدرس دهاتو باسي بتيرو تصريدكين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بريانو خشكاني بارزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواس استعيش الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمتي بارزو خوشبيستا لباسي كيت اللباس كاني هاو بش بريادانا في قشاد أمينو لواني جارما ناتشين أسر باسي قرنتلين هو كاركاني هاو بش بريادان بزانين قرنتلين هو كاركاني شري قرادان بخواي فرورجاتشي زانای رحمتی خوای گوریان لسر بیا فرمون هو کارکانی فریودان و فیل کردنی شیطان هل خلطان دنی برانبر بخلکی بوی کواتوشی او بج بریاردانیان که زور بوی با امیدی خوای پروردگار ایمش اوانی که زور گرنگن باسیان لیوکیم پشتیوانی خوای گوری تاوکو انشاءالله همو من شهر زابیم پیش اوی کوا شیطان هل ما خلطین یکی اگنو هو کارانی که انسان توشی شری قراردان که روچون و زیاد روی کردن لخوش شویستی پیغمبران علیه الصلاة والسلام و پیوچاکان رحمتی خواهی پروردگاریان لسرده براو خوشک باشا قیمون قرآن و سنت زور جخل لسر واخن کوا زیاد روی لهیچ کسی کار نکری وی الله سبحانه وتعالى لقرآن فرمه ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى فرمي هرگيز بو هیچ کسيك نبو بو هیچ انسانيك نبو نگنجاوا يخواي پروردگار كتبي آسماني وفرماراوي پیغمبراتي پیبخشي به لو دوا بخلقي بلا ورم بنداتي من بكن ومن بفرس النجاتي خواي پروردگار بلكو خواي پروردگار افرمي براو خوشك باشاكم پيان الين ببن مروفيكي خواي جيان ومردن تان بو الله تاكو تنها ترخان بكن بوش ابن مروفيكي بو خوابون كوا خلقي فير بكن وخوش تان بردام هولي فير بوني بدن وهيس پیغمبر یک فرمانی او نه دا وکوا خلق یو فرشتو پیغمبرام کنه په پرسرا او پرسر جاتی الله سبحانه وتعالى آیا شی دوای مسلمان مون تان فرمانی به بار مون تان پیوکا کواته اما یکه ک لو خالانی ک دس بیا ک لناو انسان ک شیطان فری ادا ورده ورده دوی اخاتو لبنداتی ک نبو الله سبحانه وتعالى قداستی پی بخشی طبعا لری ک شو کوتمان لوانا کانی رابدو لری پیو چاکانو پیغمبرانو او قاعده تولی که اکوالا من تاوان برمو ابی واسطه لنیوانی منو خواه هبی العیازو بیلله بوی که نجاتم بیلو نارحت یعنی که بسر موه برام اگر هاتو انسان براستی الله ناسی سبحانه وتعالى او قاعده اگر لو پری نارحتی و لو پری تاوان باری شابه هر اگر تولی الله سبحانه وتعالى چون که ازانه که درگای بروا دان آخر بوی لشو انتلا فرمه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا يعني پیغمبر عيسى عليه السلام هرگيز خوي بغور نزاني ولو يكوا بندي خوي غور بيت بتاقي تنيا خوي ببندي خوي پروردگار زاني هر وان ملائکه تن زی کانش کسی آن خویم با جور نازن و هر کسی اکثر پیشیب کاتو خوی با جور بزنه لواک کس نوری بندهتی خوی پارز بترازنه لبرام بر خوی پروردگار و خوی پروردگار همیان کوکاتو رابیت چنان کات بولای خوی هر همیان کوکاتو رابیت چنان کات بولای خوی باید شو انتها فرمی ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلد من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام قال لا يكسر بودرون كاتو كان يأكلان الطعام تلك كفاية بويكتو زعين كسي كدروس كراوة كخواردو خواردو إخوات برسيتونيو سلمة وقرمة توجبو بزان أمناشة الرزي الله سبحانه وتعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم عيسى كوري مريم نخواي ونكوري خواش العياذ بالله تنها پیغمبر يك خواي جورا فل بيش ابي شندها پیغمبر يتريش هاتونو قرايش نتو ولا الله سبحانه وتعالى حتى هر هميان كهاتون
وك إنسانك جيانو مردوجنو قرايشنا تقول الله سبحانه وتعالى عشان نفرد دايكيش يا أفرتكي راس تو راس جوية وهردو كيشانوكو إنسان كان يترخوار دنيا نخوار تماشاكا سيكلي را أكو أما جوان بيت كفمي خوار دنيا نخوار يتي تبودرون بيتو كعادة محتاجيان هبوا أوان نجي احتياجنا لكو تشون همو بنديكي تر احتياجي الله سبحانه وتعالى تماشاكا إما تشون بلغا كاني خو مانيا بورو نقين خو أفرد عشان أفرد تماشاكا وان تشون ريان لحق راستي الله شرخين ليو لراسي لا أدريم فنا بخواي تلوك أي في غمري خو عليه الصلاة والسلام بيان بلي آية والراس تكوا أيوة لجاتي خواي تلوك كساني قبرسن كنزررتان بدس نزرر يا مدستا نقازان جيش وخواي فرورد يا شر خوي بيسر الزانع لا يملك لكم ضرا ولا نفعا عشان نزل لي توي بدس ونقازان جي توجي انت شون اي برستي شون هاواري تيك هل وافرمي إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إيسا عليه السلام تنها بنديك يما بخواي فرورد يا رفرمي كناز نعمتي في غمراتي خمان من في بخشي كد مانا نمونيكي تشاك بو بني إسرائيل تاو كل شويني بكون وفاشانا فرمي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير براستي أوانيك وتيان عيسى العياذ بالله خوايا فنبي باور من خواي فرورد لقد كفر في عمبلي اگر خواي جورا بيويد عيسى يكون مريم ودايك وهمو خلقي سر زوجنا نوبا كي هي بتواني برقلي لوبكا لحالك كموكي همو آسمان كانو زوي اوشي كالنواني عن دايه خواي فرورد واوشي بيو بديه يعني بيستو يلادو مشيئتي خوي واو بسر هموش تيكيشا بتوان آيه هاتشن بجواني ومارونا كاتو براو خوشك باشا قيمن فرمي اگر پیغمبريك سلامي خواي لسلبي لناو بري لقل دايكي شيا كي دعاي خوايتي وجني خوايتي ان لبرامبر كراو العياذ بالله بختان كراو برامبر بالله سبحانه وتعالى حتى برامبر ان پیغمبر فايا برزو دايكي برزيشي سلامي خواي لسلبي كي هي بتواني الرئي قريب كاكا لناو بري هروا فرمي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أفرمي أخوانا ناسا كان يعني أخواي مهربان رولي بخوي بريال دعوة كما لايكة كان هاكيو بيقردي بوزاتي الله فرمي سبحانه وتعالى فالكوانا تنها بندي بندي قليكي رزي قلاون وخواي فرورجار هرقيز قصال برياري خواي فرورجار اناكا وبفرمانا كاني الله سبحانه وتعالى كاركا خواي فرورجار كردو كاني باشو بيشي شان زاني واتكاج ناكا مقر بو كسيك خواي فرورجار خوي بي رازي بي ولكن هذا هو شفاعتك و تكاكش نايكا ببي امري خواهي فرورجار يتد شي بدستك بوتو بيكا ولا ترسي خشم وقيني الله سبحانه وتعالى نايوني هيت سر بيش يمكن و هر كسي كيشان بلي لجياتي خواهي جورا من بپرستن او فاداشي بدو زخ دينوا يما هر بوشي و فاداشي استمكارو يا خيبوان ادينو يعني كواهت الله سبحانه وتعالى كافرا فذلك نزي جهنم اما فاداشي كي هي كذلك نزي الظالمين اما پاداشتی کسانی استنکار و یاخیه یقصد بستنکاری وصفکه و کسی که بوشی وازن هنگاو منی هر بویا به پیغمبری خوش اسمانه فرمی علیه الصلاة والسلام قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیان بله من هیچ سود و زیانی که خوشم بدسته اونی دقت بده پیغمبرکی آگاه داره که تو که ضرر و قازان هی خوشی بدستی خوی نیه مگر اوی که خوای پروردگار بیه
واگر من هیچ غیب و پنهانی کم بزانی آیا فرمی او سودی زورم بو خوم دسته اینا و خرابشم توش نابو بلکو من تنها تر سینر و مجددر کم بو خلکانی کبارون کواتا غیبی شی لانی لا يعلم الغيب إلا الله تتسون بياو تاكيك غيبي لايو أزانيو أما خطر كان زيادة روية كان كبوشي وازي إنسانك بقات آستي ويك بوشي وازي سنوري الله ببزيني العياذ بالله وفي واب الدروس كراوي كي دا صلاتي وكو دا صلاتي الله بيا العياذ بالله لهند يشتاك تنها شايستو ولا يقبع الله سبحانه وتعالى هروال باری بی باورکانی قریش و کل جنگی احد از زیانی که زوری اما مسلمانان گیانده و برای خوشکبار زکانم تا پیغمبری خواه علی صلات و سلام زور لخواهی گورا پاراوی که واس زیان بده تولیان نفسنه توا ولام خواهی پروردگار و پیغمبری فرموشی صلی الله علیه و سلم لیس لک من الامر شیون او یتوب علیهم او یعذیبهم فا انهم ظالمون همی تول باری اوانو هیشتی که بدست نیه اوانا یان خواهی پروردگار لیان بوری یان سزای ندا براستی آن استم کارن که واتا زرر و قازان جکش اگر ایتو بلای الله سبحانه و تعالی و اللهش باشتر ازانه که وا کیش شیعی اویا که ری هدایت بگریت بر و کیش شیعی اویا که عذابی بدا فنا بخوایی کرو دیارد هر و ابراو خوش که بر زکانی من دشوین اکتلا خوایی گورا فرمی قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا شن بروان بيجيك جوان أم قرآن أم آية جوانان أم فرمايش جوانان الله سبحانه وتعالى بأقامان نتبرو خشك بر الزكاني أفرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم بوانا بلي من تنها لفروردقاري خم أفارمو وكذبها وبشي أو ناقر ما تشريكي بقرار نادم فيان بلي روا براسي من هيد جور الزرر الزياني كمدسنية أها چند بجواني رونيا كاتو هروا هيد هدايتي يكو رنمايكي إيو مدسنية بلي براسي من هيد كسيك نية لخواي فرورد بيجغ لخواي قولك فنام بدا اگر او بیه توشی زیانی کم بکا توشم اکا و بیش گویش هیچ پناهی هیترم دست نکوه و در بی خواهی گوره پناه مامده و پیغمبر اکیتی علیه صلاة و السلام که هیچ تیگ با دستی او نیا اگر الله سبحانه وتعالی نی پارزیو سرکوتنی پیه نبخشیو لزرر و زیانکان با دوری نخاتو ملکو فرمی من تنها گیاندنی پیامکانی الله نسر سبحانه وتعالی جا هر کسی اگل فرمانی الله رسولك يا أخي ببي صلى الله عليه وسلم وبعد النيابك دو زخي بو أما ذكراوة وبهميش عيشتي أي دامينيته وقنا بخواي ترور جارده رو خوشك باشا كاني من بويا إنسان كاتيك شارزاء بي لبيرو باوركي كزانستي شرعي فيه ربي لسر عقيدة وتوحيدكي أو كات السيدك لجياني خويا چند كم ترخم بوا لچونتي بنداتي كنيبو الله سبحانه وتعالى چن بی آگابوا که شیطان چون فریبی داوا چون رگی راسی لیشه واندوا چون گمرای کردوا و کاته به آگاه دیت و به توبه که لسر او هنگا و خرابانی که لرابر دوا نوید کسانی که دو به او بشی الله سبحانه و تعالی هیچ ده صلاتی که انه و تاوا الله سبحانه بو پیغمبرکانی صلات و سلامی خواهی لسر بی آوا فرمی او بو خلکی که تر حالیان چون بی که خواه ازانی اصلا پیاو چاکه یا نه ويفرمي لشوية أخوائي فالوردقان وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وأتى محمد صلى الله عليه وسلم تنهى فينبرك الله سبحانه وتعالى بيقمان بيش أو بيغمرين تجهاتون وأوانيش كوتا ايام بياتو قرانتو بلي الله سبحانه وتعالى اي اقر وفاتي عن كر يا كجرا في عمل اخوة صلى الله عليه وسلم فاش غزبنا وهلا قرروا لدينك الله سبحانه وتعالى اخوة يقول افنمي خوك سيكي هل بقرأتوا هيد زيانك بخوة يفرورجان نابين ويفرم بيقمان لدهاتوي كنزيك اخوة يفرورجان فاداشتي سواز وزاران اداتو هرم آية بيروزة بوكاتك
في غمر يكرم عليه الصلاة وفاتي كدو قرأي ولي الله سبحانه وتعالى إمامي مرشم شيرقي در كدو يفرمو هر كسي بلي في غمر يخوى عليه الصلاة وفاتي ومشم شيرقي كجم نخير من في مايوكو موسى عليه السلام شو لقاء إخوابك وقرأتو حتى هوالا دا إمامي وبكر رزاو رحمتي إخوائي لسر بفرمي إمامي عمركو مالشتاني قالي أبو بكر برو آمش قالي كفرمي كروشت لعيلا أسلوب آدابي آمش قالي هويك دانيشان فرمي دانيش عمر أم آية في روزي بخيرنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم تاكوت آية الكباس من يوكد فيشهد في غنبريك بولنا وما نابوا وفي غنبراني تريج لرابر دوا هاتون وفاتي عن كدو شهيد كراونو سر براون براونة ولدارا كو مليك روداو كبومان باسك القرآن والسنة أمي بو بندو عبرتي يمي اوان باشين مخلوقي الله سبحانه وتعالى هاتون بوچي بوي كخلقي رزقار كان لبندايتي كرني بندا بو بندايتي كرني الله سبحانه وتعالى كشريكو هاو باش انجام ندي بو الله سبحانه وتعالى نوكو وانش بكرينا هاو تاي الله سبحانه وتعالى عياذ بالله بوي لشوين ترى اخواي فرود يارا فرمي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي في غمر صلى الله عليه وسلم في أن بلي براسي من تنها إنسانك موكو إيوة أو أنده من وحي خواهين بودا عباسي أو معصومة باشتين دو سلاي خواهي فروردقارة أو فريبير ريزو أدب مانا يبزين ديوتي مردوتيش برانبري صلاة والسلام إخوائي السلبي براسي أو بير ريزيك بخيتا آسي خواهي فروردقارة و مال اجتماع نه که پیروز سال برانبری انجام بده که یورالی فرمایش تجوان کانتی که یوی پی نادره جب جکرنی سنت کانتی لجیان مانه که یوی پی نادره بلام قداست و پیروزی لی هندی کس اگات آسی و که وکو خوا العیاذ بالله لی بفارت و هواری تیب که و فرمی خوا اگادر مانه کاتو تنها وحی خواهیم بود دعوازی فرمی براسی پرستاوی ایو تنها یک پرستاو تایش الله سبحانه و تعالی لهر كسي هواي قشن ولي الله يهبه سبحانه وتعالى أفنو باك كذالي شاكبك أخوي فروردقار ولا فرسنو بندياتي كرني فروردقار يكزنك عتها وبشي الله سبحانه وتعالى شونك هر كسي بكي بشريكي الله سبحانه وتعالى خويو خوتو شركك شدواز ليعني جا اگر اويك بي خوش بو بيكي تاوبش ايج لقلت ابو جهنم وكو باسمان كلوانا كاني رابر دوا اوشي كا پیغمبر يك بو صلاة والسلام يخوي سر بيه پياو چاك يك بو كخوان بآجاب يا فريشتكاني الله سبحانه وتعالى لقيامته تبراد لي كم وكانت خود بنا جهنم روي وباكيو بيقربوا الله درب الله سبحانه وتعالى هربوا إمام عمر رضي الله رحمته خواي فرود جاي للسرب لفرموديك فرمي في غمدي خوا عليه الصلاة والسلام فرميتي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله زيادة رأي مكان لمدحو سناكد ما فهم يقول شون قاولة كان زيادة رأي ياكل وات أهل نصارى مسيحي كان لبرامر عيسى يكون مريم السلام يخوة يسلم ككرديان بخوة وكري خوة روح القدس العياذ بالله بلكو فرمن تنها بنديك مبوية بلند بندوني يقاوي الله سبحانه وتعالى فقولوا عبد الله ورسوله بندو مرسلو نيدراي خواي فرورد جاهد هو أو فرماني في غمرقة عليه الصلاة والسلام إذا بوشي زيادة رويكي بوشي سنور أبزياني فناب أخوائي فرورد يارده وأزاني بو هنگاوت خوشويسي زيادة بيلا روشي قيمة الله في غمرقة عليه الصلاة والسلام ناسوين بخوا حاشاد ليك أغر شريك بو قرار لابي أو ناتواني فرياي أبو طالبي ما ميبكيوك لدو زخاص زاد بي كسوكترين عذابي جهنمية تطلي سريا قلاني فناب أخوائي يارده الوالا فالمدقي ابن عباس أخواني رازوياتك أفرم في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أفرمي أي خلقينا آمان ورياي زيادة روي بن لأينك تانا شنك أواني بيش إيواتياتشون بهوي زيادة روي كرنيا لأينك يانا وات زیاد رویان کلشتانی که کریان پی ندرابو که هنگایی بوبنین شوین هاو هاو سو عرضی خویانا کوتن
شەیتانی نەفرەت لێکراو بۆی ئەرازانەوە لە بەرچاوە نەخۆشەویستی یەکرکو چۆن ئەمڕۆ بەرچاوی سەرەبینی کەواتە یەکێک لە هۆکارەکانی تیاچوونی ئینسان برا و خوشکە بەڕێزەکانم وە کاتێک کە شەیتان بەرەو شەری قەراردان ئەیبا ئەوەیە کە بەڕاستی ڕۆچوون و زیادە ڕەویکردنێتی لە خۆشەویستی لە بەرامبەر پێغەمبەران و پیاوچاکاندا سەڵات و سەلامی خوای گەورەیان لەسەر بێ و ڕەحمەتی خوا بە پیاوچاکان بێ ئەبێ بەو شێوازە بێ خۆشەویستیەکەمان کە ئەللا باسی لێوەکە وە پاشان ڕەسوولەکەشی سەڵ الله عليه وسلم نەک بۆەوەی کە خۆمان هەنگاوی بۆ بنێ هەتا وەکووانەی داهاتوو بەخوای پەرۆردگاران ئەسپێرم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بردوام لباسي أركان كان إسلام أركان الإسلام فكان إسلام لدرساني رابردو باسي ركنيك ما انكر لركني إسلام كجرين تريني أنا من شيني إنساني مسلمانة هنقاو بهنقاو لقر ركن كاني تريين ركني أورومان ركني كي تواو قرنقا أويش بيدا قتري وتقيم الصلاة كفي غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا جبريل ركني دوام لأركاني إسلام بريتيا أو لويك نويشكي بو الله إقامي نويشكي تؤديها بأركانها باطمئنان وخشوع أركان كاني جيبا جيكي آراميتها بي لنويشكت دا آقاد لنويشكت بيت وآقاد لركن كاني داخلي نويشكت بيت ديارة نويش يكيك لهرا هرا ركن قرنقا كاني إسلام لدواي شاية تمان نويشة هركسي محافظة لنويشة كاني بكاد نويش بوي أبي بنور لدنيا دا ولقيامتش أبوي أبي بنور بركتي مالا نويش عاشتي مالا نويش روناكي دلا نويش روناكي روحا نويش آسودي جيانا نويش أو مالاني نويش يعني تاريكن بآسودين سفركان يان پر لكيشي او مالاني نويش راسقينان تيدا بريتي لآرامشي او نويش اللي قبر دال لاي سرتو وستاو دفاع الليكات بملايكة كان دليد اي فريشتين اي فريشتين اي فريشتا كان او كسي اي واستاخري كن پرسياري ليكن نويشا كاني جوان پاراستوا آقاتان لي بيت نويش لأسمان فرس كراوة باقي فرائض كاني تر لري جبريل وهات وتخواره وهات وتسر محمد صلى الله عليه وسلم شكا نويش برز الدكاتوة لبرزي فرس كراوة معراجة معراجي بس مسلمانة كوتي الله أكبر الله أكبر التحريم نويش دا بسني راس سقيني كد اتر تيك الله بالله بيت مناجات وقفتو قوي خويكات إنساني مسلمان دبي أقاداري نويش بين نويش رزقار كرا والله دفرمي وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أقادار بن نويش كان لمشركان نبن لير خطريات دس في دكات هاري كمان يسام من عليك مان هبي لواني نمالا ونويش نكات أقادار بن أقادار بن هاري يكيق لأيما لمالا وكشيكي هي كريكي هي نويش ناكات أقاداري أم خطور يتبن الله سبحانه وتعالى دفرمي واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين نويش كان لمشركان نبن كابو نويش نكر مشركة أقادار بن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الله دفرمي أوانا براي إيوي الدينين كنويش كان نويش كر براي ديني تويا الله سبحانه وتعالى باس اهل دوزخ ما بودكا دفرمي لقران دا برسياري ان لذكري لاهل دوزخ ما سلككم في سقر شي اي ويل كتوشي ام نقبت يا اي ركرت شي ويل اي وكرت كتوشي ام بد بخت يبن كتوشي دوزخ بن قالوا لم نكن من المصلين لن يشكران نبوين كابو اقادار بن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله سبحانه وتعالى دفرمي خلكان يقهبون لبيش إيوة أمتاني بيش إيوة أضاعوا الصلاة نويش كان ينزايع كروك خومان شين شهوات يان كوتن الله دفرمي كردمان غيا بيدين واتا بيسائي أهل جهنم يان بيدين أقاداري أوبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بيمانيك لقل إيمو كافر كان دا نويش نويش هركسيني كابي باور دبيت كاو أقادار بين أقر منالك من هي لمالا وكشيك من هي بافرياي كوين فير نويشي كين بقوري فير نابيت
ئێ لە مناڵی لێ گەڕین لێ گەڕین لێ گەڕین تا گەورە بێت تا نزیک باڵغ بوون بێت ئەنجڵە کوڕم نوێشکە ئەو کاتە ئەبێ لێم و بێتەوە ئەو کاتە ئەبێ لێم و بێتەوە لەوەی کە فێر بوو بێت فێری نوێش بوو بێت هەموو شتەکان ئاسایی بوو بێتەوە لای تۆ پلەبەندیەکەت واز لێ هێناوە پەروەردەت نەکرد کاتی نزیک باڵغ کاتی حیسابت بۆ ناکە ئەو کاتە پێڵی نوێشکە ئەبێ لە مناڵیەوە نوێش تێکەڵاو بە خوێنی کەیت تێکەڵاو بە دڵی کەیت خۆشەویستی کەی لای رەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم لەو کاتە لە سەرە مەرگا بوو هاوڵان دەفەرمون هەر دەیفەرموو الصلاة الصلاة وما ملكت ئەیمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت ئەیمانكم هەر ئەوەی دووبارە کردووە دەڵ دەفەرمون والله دەمان بینی هەتا ئەو کاتەی ئەبورایە دووبارەیە کردەوە وصيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نويش نويش آقاتان لآفرتان بيت آقاتان لجير دستكان بي لآفرتان آقات لخيزانة كدبي كوابو آقاداري أو بين آقاداري نويش دين وجعلت قرة عيني في الصلاة رسول الله دفرمي بيل بيلي تشاوكان ما نويش بيل بيلي تشاوكان ما ورسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمي أول ما تفقدون من دينكم الأمانة يا كم شدك لدينك تانا منيت وأمانتا وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة آخر شدك ليت أبيت ونويجا كان ويجد ليبا وإتر نويج هيش دين تبيا ونماوا بويم إمام أحمد دفرمي كل شيء فقد آخره لم يبقى منه شيء هرشتك كوتا يكي ليبا وإتر هيش بيا ونماوا كابو أو كسي نويجينك الإسلامة بيا ونماوا باقاداري من على كان مان بين اقاداري ما لك مان بين واس لخلق بينين اما جير مان خوارده بوي بخلقه ومشغولين والله جاري واب عالمي دنيا مشغولة مشكلة اوكرانيا هي مشكلة بفرنسا روسيا هي امريكا هي دول اوروبية هي من على كيلا اقر داسو تي نجناكا من على كي توشي مواد خواردن بو حب خواردن بو مشكلة اقتصادي عالمي هي توبي ما لكي خود شارة سركا واز لعالم بينا خسروكي عالم بها همو خلق توشي حب خواردن ابو كابو باقاداري مالكي خو مان بين اقاداري شكركان مان بين امام عمر كاتيق لي درابو شيريان بيدا ريق لبرينكي هاتا دروا والله مهر كاتي بانجي ادا زختيكي لخو يكر بو يبسي بو مزقوت عواز زختي يعني يقول يا امام تو خود بيني وا دي والله بانج جملة دنجي بانج الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جملة حي على الصلاة حي على الفلاح والله أوين ويجي نبي دينيني أما قصي عمري كري خطابة كابو أقاداري أو بين زور خطرة نويج نكر أقادار بين هاو ريتي ناكرت إلا أبو بانج واز نبيت يعني بين يوم مالي وهاو ريتي بكي أمانتي مالي خوتي في بدي هاو ريتي أكري بس بوي بانجي كي نويج كات زكاتي بينادري نوش نكر سربراوي دستي ناخري نوش نكر نكاحي دانا مزري نوش نكر كمرد دعاي بو ناكري نوش نكر نوش إلى سر ناكري نوش نكر ناشوري لقبرستاني مسلمان نانيجري نوش نكر آقا داربن بلي أكري كيسا أكري يعني هيس أجري دس ناكويت يعني مستحقي أوانية أنا كسيك نوش نكر في القاعدة لما مصايب لي من نوش كم كاتي نكاح بلان نكاح كيدا انا مزريت اقاداري او بنكا نويج نكر خطره باقاداري سيري من على كان ماكي سيري خزان ماكي سيري هر كسا بخو مانا ومشغول بين واز لدورو بربينين چيا قسريت چيا اكريت چيا بيت جامل جاريك بكو ركا متوا دو جار بيا متوا والله يبيوكو نوح تا او كاتي اخين كيت هر بانجي كيت هر هاواري ليب كيت بيهن ابو مزقوت دنگی منالك کلیره ایت هیچ اسعاز منا که خوشیم پیداد از آنم آوان دوای ایما مزگو تا آوا دانا کنوا آوان جیگری ایما آوان رایا که اسلام برز کنوا آوان دین داری خوان آسی دوای ایما دست پیو اگرن اگر لمزگو تا کان درمان کردن او کاتبو چویچن دزکان آن بن درمان خورکان آن بن که او با آگا داری نویش بین نویش روناچی دین و جینه دواكاري لله سبحانه وتعالى لمن خوش بيت عقيبة خير مانكا لديك وباوك من خوش بيت
شفاي نخوشي مسلمان ام ديارب شفاي نخوشي مسلمان ام ديارب اواني داوي دعاي خير يعني كردون يا رب شفاي ام ديت رحمي انا بيبكي لديك باوك مان خوش بي عقيبت خير مان كي لسر اسلام مان جيني لسر اسلام مان مرين يا رب العالمين لكاتيك ام مان مرين يا رب خود لي مان رازيت لشوينك ام مان مرين يا ربي كبي خود يا تخوش يا رب العالمين يا ربي عقيبت خير مان كي يا ربي عقيبت خير مان كي لسر اسلام مان جيني ولسر اسلام مان مرين يا رب العالمين يا ربي اخوة هرج نمير ديك منالت بين الدوان منال الصالحي يا بديت يا هرج نمير ديك توراون آشتيان كيتوا يا رب إخوة هرج نمير ديك كيشان هي لما الله وآشتيان كيتوا بيك شاديان كيوا يا رب العالمين هر كسيق نخوشي قرتوا لو نخوشياني كهيا بتعبتي نخوش خاني هو ونانا كلي يا ربي شفايا بديت عزاريان لقلك السر كم كي يا رب العالمين رحمي أنا بيبكي رحم بأي مشك يا رب العالمين يا ربي باراني رحمة ما نزياتر بباريني يا ربي باران ما مباريني جنجو جيان ما بباكيوا يا ربي باراني رحمة ما مباريني داواي باراني رحمة ليكم يا رب لي ما مباري بو ما مباريني يا رب ما مباريني يا رب رحم ما بيبكي بزيت بما دابته آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم خواهي قبر الزيهم ولا يقباتهم

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى

ذلك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بسم الله الذي لا يضر

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: صلواتنا على پیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم. هموما حزمان اللي يبقين بپیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم. بلام صلواتي لسرنا دين. همومان ادعاي محبتي رسول الله كين صلى الله عليه وسلم بلام صلواتي لسر نادين. همومان ادعاي خوشويستي في غمري خواك صلى الله عليه وآله وسلم بلام صلواتك كان مني ريو سنتي من جيشتو اقتدامان برسول الله وازلينا. همومان عليهم في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم خوش من دوي بلام أثري خوشويستي كين لسر زبان من هي، نلسر جوارح من هي، نلسر جويسكو شاو من هي. همو ما دلیم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت من بوب که بلامش هیچ خوشویستی پیغمبری خواه لدل من دانید خواه با همو من لم جمعه فحسی که امزاییم لساعت چند پیغمبر من خوشوید همو ما نزانیم اگر درو لگه الله نکید صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی اول الناس به یوم القیامت اکثرهم علی صلاتا، او کسانی زور لیمونی زیکل روژی قیامت او کسانی که صلواتی هن زور داوه سر بید كمان من إسا زور نزيك اللي بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دي با لخومان برسين دي با إسا لخومان برسين هريا كمان ليرين بوشي هاتوين أمرو جمعة بوشان صلاوات بان داو والله بدرو ديني ولا روشي قيامت خوش خوش بيستوية بيغمبري خواك وآصلاواتا كانت. بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله علي عشرة. صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسي صلاواتي كم لسر لي بداد الله ده صلاواتي اللي سر لي كوا صلواته كان من السر بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم.
2: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يور درود و صلوات ده بخشيت عمروا وذا شاكي بو نستي وذا غناي بو سريتوا وذا درجه هر برزي بيد بخشري درود و صلوات وادكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بن یریمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خوانی درود جبریل دبیت خوانی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخوائي دسكوي وكويش لها والاوتي پیغمبر إخواز ربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزا كان مانا وقو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تسلو حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام.

0: محمد.
1: يا ربي خدا بعفوي خد عفو مامكي. يا ربي خدا بعفوي خد عفو مامكي. يا ربي خدا بعفوي خد عفو مامكي. يا ربي خدا برحمي خد رحم مامبيبكي. يا ربي خدا لداك باب ما خوش بي. يا ربي خو اجل جيان دان دشيان ساختي خو اجل نخوشن شفايان بدي. يا ربي خو اجل مردون قبر تاريخيان بنوري خد لهم من نور بكي. خو روحيان ببهشاتي خو درجاتيان عالي بكي. يا ربي خو قبريان سبجير بباغي لباغي بهشتي يا رب العالمين. يا ربي خدا ابو خاطر اسمي اعظم من بعضك من اصلاحكي خويا صالحيانكي خويا مصلحيانكي بدينيانكي. يا ربي خويا شوين كوتي بيغمبركتي امكي خويا بيانكي بخادمي دينكي خوت سنتي بيغمبركتي يا رب. يا ربي خدا ابو خاطر اسمي اعظم دروجي كان من قبول بكي. يا ربي خو شوين نوجو مانوي مزغوت مانو دانشتمن دجيغتن كلامي تو بيغمبركت قبول بكي. بيكي بزادو ذخيره قيامت لبومان بيكي بهروريني گناح تاوان كان مان بيكي بپركدنوي كم كوريا كان مان. يا رب العالمين يا ربي خدا ابو خاطر اسمي اعظم لوان من بجرك ازاديان اكي رزقاريان دكي لا اجري دوزخ. يا رب العالمين يا ربي خدا باسلامتي بما جيني باسلامتي بما مريني قبل شوى اسلام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم حشو حساب مامك يا اكرم الاكرمين. يا ربي خوا دلو درون ما خوش كي بايمان باسلام بقران خوا هزاران حمد وسباس وستايش تو دكي نسال ايمان ونسال اسلامتي ونسال قران ونسال دين وعباده وطاعت خوا زياتر مام بي ببخشي يا اكرم الاكرمين. خوا بخرابي ايمل اقل ما نكي بلطف وكرم ورحم وعطاء خوت وبخش خوت دقر مامكي خوا هر كس غليري ونخوش يعني كسي شي نخوش يعني دقلي نخوش خوا خوا خوت شافي. يا ربي خوا تبي اواني كدرمان يعني زور زحمته يا اكرم الاكرمين. يا ربي خدا بخود شافي شفاك عانزلي نخوشكان يا بدي ان خوشكان يا بدي ان خوش توي امتي في غمر ابي صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين يا ربي خو او نخوشي انوكي خوشي خو او جنان انوكي جيان خو اواني كوا دل بحسره النبو تاغونو ان خوشكان خو دل كان يا خوشكي بساغونو ان خوشيان. يا ربي خدا بخاطري غوري خوت خو او فقير بالرحمه دور مندي كي دور مند سخي تبعاتي كي خو او لو مانغي لپیناوی تو دور کوتو تو لئیشو هاتو خریش ایشی قیامتا خواه لیازده من گکی دی بقدر صدقاتی رمضان نوان تعویز بکیوا. یا ربی خواه رسی حلالیان بسدا برجی ببارینی. یا ربی خواه اوانی لیت دورن خواه لخوتانی لخوتینی زیکیوا خواه اوانی گمراو سرشیوان هدایتیم دی خواه اوانی هدایت داون دامزراویان بکی خواه اختیارکان من آخیر خیر کی لشین ساخ کی. يا ربي خدا بخاطري اسمي اعظم الدد ابارين وبنات جوانا كاني خد يا اكرم الاكرمين. خوايا لو كسانما بجري لرؤجي قيامتك دفتريا بدست اعمالي ددري توا لو كسانما بجري كتاي ترازو حسناتيا قرص ردبي لسيئاتيا. يا ربي خوايا لو انما بجري لبردي سيراتا برنوا. يا ربي خوايا لو كسانما بجري لحوضي كوسر كرادة وصلنا رشاوري دست مباركي بيغنبري دكن صلى الله عليه وسلم تير آي كوثري ببن بي. يا ربي خوا لو حوزي بيغنبري كد علي صلى الله عليه وسلم بقسمت مامكي لي نوش بكين قد تيني من نبي تو تيني متي من بشيتا هتا يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوا لدرقاي الريان لوانا بنك بانق مام بكن خوايا خوا لدرقاي صلاة بانق مام بكن خوا لدرقاي صدقاء لدرقاي جهاد لدرقاي همو شاك كانا يا رب العالمين قسمت ماني تدا بكي يا أكرم الأكرمين. خوا لرمضان وغير رمضان بمان كي بعبدك راستقيني خود خوا دلكان من دا مزراو بكي لسر إيمان دا مزراي بكي لسر طاعات. يا ربي خوا دا مزراي بكي لسر خوش ويسني خود وبيغم بركات سر قرآن خويندن لسر شون يشكدن لسر عطوي مزقود لسر دور كوتنو لبناح. يا رب العالمين يا ربي خدا اوشتاني لتو داوا دكين زور كما بنام بربا لطفو قوري وعظمة جبروتي تو. خوايا اتو غني عن العالمين خوايا اتو يكلنا وكانت كبرتي للمعطي يا اكرم الاكرمين. خدا بچین درگاه هر کس شی بو نصلی بپارین و بو شوازو زلیلی لدرگاه بدین و دستان کین و نا امید من ناکه یقین من هی که و هر موشتانی دید داوا دکین خوايا لو من جی بجی دکی و خوايا لبو من بي كي بزاد وزخيري دنيا قيامت يا أكرم الأكرمين. يا ربي خواه داويهم أو خيرانا دكين كفيغن بركة لي داوا كردي عليه الصلاة والسلام نقب يا وشاكان خواه پنات بيدقرين لشري همو أو شر

0: روزیان دین و دنیا قیامت من که پیغمبرکت پنای پیگرتی لیا رب العالمین یا ربی خدا بخاطر اسمی اعظمت ببهشتی پانو برین و رازای خود من شاد بکی یا ربی خواه لاغری دوزخ و عذاب قبر چپارم هم دی بدور من بکی خواه حسن خاتمه من بقسمت بکی خواه عاقبت من خیر بکی خواه تصدر زیگ لهمو گورت را تو پی رازی کدگین لیقایتو لو کاتی روح من ناشی جداد که خواه اپلی من پی بخشا که تو پی شاد دبی یا رب العالمین که ایمی پی شاد دبی یا اکرم الاکرمین یا ربی خدا بناو جوانکانی خود بناو صفت و برزکانی خود یا رب يا ربي خويا اوري بالرحمه امتي في غمبر الناس دارك بديتو يا اكرم الاكرمين يا ربي خويا دان بيني شلون ازيتو ازار دان خويا لسريانا بدي سنن نخوشي ناخوشي دان خويا لسريانا بدي خويا دان بيني شلون دربدر و اواره ذكرين خويا ابو خاطر اسمي اعظمت بيان فارزي خويا شرفنا مسلم سلمانان لخطر خويا بيان فارزي يا ربي خويا دان بيني شلون سدينك يتوم سلمان بون لتيان اكن ان سوتين خوين يا نرجينن يا ربي خويا ليان قبول لك لو ظالم انا خويا يا ربي خويا اشتيتيان بيني الري يك باس شديد يعني نيوان دروز لك بكي كا خويا هميان بيكتري خلشي خريكي خويا بنفسي خويا نكتري خريكي خويا مسلمانان عند دستي رزقار بكي درب تشويني لدستي ظالم خويا ظالمان بظالمان وني يا اكرم الاكرمين بيكتريان خريك بكي خويا رقوقين لنيوان دا دروز بكي خويا شر وقرتو كشنو برين خوين رشتينيان بخينا اگر وازناين مسلمانان اگر بردوام لبيلان جيري لسم مسلمانان ولا اسلام ولا اهل اسلام خويا اهل اسلام بشتيان بتو قائمه خويا لا غيري تو كسه شي ديك بخويا خويا نازانن خويا زهر هن لو وحيدانا استاكك ولا ازيت وازار درب دردان كلا برغريدا نس او ديني تو خويا نصرتيان بدي خويا نصرتيان بدي خويا نصرتيان بدي خويا تشوك بدجمني خاني خوتو بيغمبركتو اسلام مسلمانان بدي خويا ذليليام كي خويا زبونيام كي خويا مسلمانانيام بسردا سرخي خويا بيان كي بغنيمت لبو مسلمانان واسلام يا رب العالمين او نحزاني خود يا رب خويا توبه كافنون يكسد بيديكي بيكون فيكونك يا اكرم الاكرمين اتو على بحثها مشتكتو انا دار يا رب يا ربي خويا قوري وعجائبي دي صلاه وقدرتي خوت من بين الشام دي برانبر او ظالم بيدين اخوانا ناصانك ظلمنا مسلمان عندك يا ربي خويا روجي رشيان من بين الشام دي خويا تختو عشان ور بجري بالك تيتشام شين باريك يا ربي خدا زور بازار مسلمان دستيان يا ربي خدا بخاطر اسمي عظمة شيدي كليان قبول نكي خود تداخل بكي خوا جنديك لجندي كاني خوت يام بسردا مسلط بكي لتلت يام بكي تمزيق يام كي تشتيت يام كي تفريق يام كي يا اكرم الاكرمين يا ربي خوا تسوك هو ددن هم اوشتان بكننا مسلمانان ونا اسلام خوا او دين جوانو او دين عزيزي خود دي نقري بدستي اوان يا رب العالمين جير دستبيتن خوا لنقري مسلمانان بدستي أوان لدينك تدور كنو يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دوربري.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسكنتان هربرنو بعتوز دعابك بأميدي أوي آميني يشيق لإيه وقبول ببيو هرهمو من بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لده باريمو بنا وزوانا كانت داوالي أكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تونك خدايا خواي رورشي والله شرم لك إنسر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو بان هي لي بپارين و خواي هر تو من هي دعوي لي بكين خواي خو اما غيري تو کس نا پرستن الا تو نبي يا رب هر اتو شاي سي پرستني ده خوايا خواي اگر گناه كانش من زور بن اگر گناه كانش من گوره بن بلام خواي لطف و مهربان و عفو تو گوره ترا ده خواي بكي بگوره و عزت و زلالي خو لي ما خوش با يا ربي خواي عفو ما مكي خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا مام بغوري بو دلا شي خاوين أود الله رشي سبيكيتو خواي خواي أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي دلا شي سليم دلا شي مطمئنا دلا شي باك بيقرد مام بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي وزران من خوش كي خواي حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خواي أورشي لأمتي محمد بديتوا خواي أورك لأمتي محمد بديتوا يا ربي خواي أمتي محمد عزت وسركب نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خواي خواي لغزبي خود بمان بارزي خواه لغزبی خود به من پارزی خواه خو من ده پارزین به تو لغزبی تو یا اکرم الاکرمین. یا ربی خواه خواه محرومانه که لشوی لیلت القدر یا ربی خواه لشوی لیلت القدر محرومانه که خواه لشوی لیلت القدر محرومانه که خواه لشوی لیلت القدر محرومانه که یا ربی خواه دعای که من قبول بکی خواه هر نخوشک هر دردار دارک هر کسی که لزیکی کوتوه هر سزنی کلا سزنو بندی خانه هر گرفتارک هر صاحب غمک هر صاحب مشکلیک هر صاحب قرضدارک خوایا هر بینوایک هر کس که محتاج و پیوستی پیتا خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی. آمین آمین.
2: باباندی بیزا جوی دلی بورا دیرن
3: جوی دلی بورا دیرن
2: بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین
3: ویردون زاب خوین
2: بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین
3: بانگر واباندی بیزا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین بمیل
2: کتی رو لخوا ویردون زاب خوین گاتی نیز گاتی نیز حلسن بروا داری قاتی نیش حسن بروا دارینا دمی پشو ورگرن دمی رحمت بارینا دمی پشو ورگرن دمی رحمت بارینا
3: بندر و بندی بیجا جوی دلی بورا دیرن بمیل کسیرو لخوا ویردو نزاب خوینن بمیل کسیرو لخوا ویردو نزاب خوینن
2: بکاو نریزو بزو روشن کن سراریتا بکاو نریزو بزو روشن کن سراریتا روینا کان لخدا کان تا

باش كراون هيك دكتور رفتار تنتك باش كراون هيك دكتور رفتار تنتك بندر وبنجي بلاد بيت لي برادر بميل كثير الاخوة بدون ذهب اخوانا بميل كثير الاخوة بدون ذهب اخوانا ليش السون دجي همو كاريكا اقادا با ليش السون دجي همو كاريكا اقادا با وريا بن لكاتي قوي اما دو دس بكار با وريا بن لكاتي قوي اما دو دس بكار با بندر وبنجي بزاج بيد لي برادر بميل كثير الاخوة بدون ذهب اخوانا بميل كثير الاخوة بدون ذهب اخوانا سستي من

پارەی هەیە بەڵام هیچ بەرەکەتی تێدانە. پارەی بەدەست دەکەوی بەڵام وا دەکاتن وەکو مەسەلە چی عەرەبیە دەلمالی هەوا لیل هەوا بە هەوا بەدەستی کەتی و باوەش دەڕوو هەر بەخۆشی نازانی کو لە دەستی دەڕوو نامێنێتن کەوەتە بزانە ئەگەر ئینسان بەڕاستی نەزیه بوو پاک بوو خوای گەورە بەرەکەت دەخاتە ئەو شتەی کە تۆ بەدەستت هێناوە بە خاوێنی و بەسەربەرزی و بەچاچی بوریکە لەه فی اینجا فرموده که پیغمبر ماو علیه صلوات و سلام یک لە اسلوبەکانی پیغمبر علیه صلوات و سلام دائما یعنی پیغمبر تناقض کشی باز کردوا ادی اگر امد نکرد سبحان الله یعنی دائما اما اسلوبی چی تربویه که پیغمبر علیه صلوات و سلام لفرموده کانی دا بکاری هنا و امر و تربیه ام اسلوبی بکار دینی ما مستاکان ام اسلوبه بکار دینی بو رون کردنوی بابته کده یعنی لطلبکتی بگینی عکس کشی لو دینی بوی باز دکاتن بوی بزانی اما باشقی و مخرابکی جاء پیغمبر دا فرمی علیه الصلاة والسلام ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه طبعا إشراف نفس هو واتا بطوب زيلي وربقري بغضب بطمع طمع تدابي بهزو دا صلاة ولي بسيني أو لم يبارك له لم يبارك له فيه بركتنا كوتي بركتنا كوتي بارو باري سروتو سامانو ملكي كتو با غصب لیت ساندوا بویا تمشاب که استخل کانی که یا جناده تن بابتا خوی پی زیره که کاتی که دیفی الله خلق دکاتن لو ما ونشتش کم بینید تو رکو ملایت کان در کابرای لرگا اف آی بی و نزانم مبلغی چی باش یعنی لو خلق بردیا گوتی تی تو او رقم من بده او رقم حسابیا آمن نستا او يعني لازم ما يوجد ديار نيزان يزور يعني براسي يعني عندك هي ابداع ذاك لفير كردن زور بارعة بفير لفير كان يعني مبلغي شي باش اللي ورده قريتن كاتيك مبلغ قيلو تحويل لك كليك شي يك بنزل سداني تو باركة تحويل بتو دروا تونات واني بيقرين يوا يكسر باركة اللي بردوا يعني براسي انسان اگر خوروشتا جوانا كاني أم بيها ميزي بزيانا كرت أوي لي دروزة بيتن كابرة فقيرة يعني لواني شاقر ديش بيتن لو قالتا تو يعني كأما أو فيال الله بران بريدة كلي ناتارا كاب تو دا بيس بيني أم مبلغ دابني يوا كقرب سالي لواني بدو موتا بسي موتا أو جا بتواني مبلغ دابني تو أدي تبخوا أدي كلي خانوي أو كاربا إلى آخره مصروفاتي إبو ظلم داكي كاكا يعني وباري بيداد كرتو بيدوايا پیدوها با آسانی لقرب دستی تخواره وا که کابرایی که فقیر وا با قرب سری بمان دوبون ببیت عمل و شاغل لای کسی که توش بیوا با آسانی با کلیکی و با فیل کوا زابوی براسی برزان خوش بیت یعنی اگر انسان نزیب و قناعت آن بیت یعنی مرتاح دبی لجیان دا و دبیت کسی که خوش بیت جن او کمال گا بالا زان خوش بیت و در برنامه کم بروکوتایی هیوا دارم تو آنی بیتم سودك هم بخوش مهم بإيواج بغيين مو كبتوانين أم بها دوانا كبيغمبر عليه الصلاة والسلام آماجه بيكردو لفرمو بديان فرمو دي بلام ديارة لبرو كاتا كما مراسي برو كوتاي كمنم تواني آماجه بفرمو دكاني تيري بيغمبر بكم عليه الصلاة والسلام بيوا يوم كواب تواني بيتمان سودك بغيين وهمو من بتوانين أم بها دوانش أم خوروش تعظيمش لجياني خماندات زيبا زيبا كي تاوكو بينا كسي چي نزيهو باكو تاكو وروسبي هم لدنيا و هميش لقيامت بالله برزا خوش ويستا بم اندازه دي مكوتاي ام برنامه لم حفتيا تا حفتي داهاتو بخواي قولتا دس بيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. برانيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمناكم لرب العالمين بفضل كرم خيها الرجاء بسرمانا خير وبركته أجري شواني قدر ما بنسبكات طاعة عبادتك من قبولكات أن فترة كمك اعتكاف شكاتيها الله سبحانه وتعالى زور من بوتو ماركا للايخوي أم دانشتنو قسكردنو باسي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام باسي هاولاني پیغمبري خوا بكاتت يشو قيامت منو بركتي خوي من بسلاب رجاء رب العالمين. هیچ نالم لسر شوان چونکه پیشتر قصتان بو کراو باس کراو تنها اونده استغلالی بکن و بکاری بین و بی قوزنوانی لپیناو بیزنی الله دعای زور و پارانوی زور بو خودی خوتن بو کسوکارتن بو مسلمانان بگشتی بو حل گرتنی محنو ناراحتی لسر خلقی لسر همو مسلمانان لسر کوی خلشی بفضل و کرمی خوی اشید دعاو پارانوی شخصیتان که بطنیا دلی دعوت لای الله سبحانه وتعالی الله سبحانه وتعالی استجابی بکات و اللهم بداتوانی و امتک بی رزگار بی خلقی بی نجات بیت يجي بكم مزان باشان دعاءكن وانتم موقنون بالاجاب يقين تنها بك پروردگار ولغم تنها دات واني بدنيا يو كسيش هيش كسيك بهيوانا كد رب العالمين لدعاء دس برسكنو لخدمت پیغمبر خوين صلى الله عليه وسلم وهروها لخدمتها ولا عزيز وبرز خوشويستو پروردگار وكان بردستي او پیغمبره او پیاو مزنا او حلب جردا ومصطفى ايك الله سبحانه وتعالى ببشريته حلب جردو لدرسي رابردوا باسمان لعمري قضاء كرت لجاري بيشوا كالدواء صلح حديبيه في غنبريخو عليه الصلاه والسلام لصالي دهاتو عمري كردو شو عمركي انجام دو قرايه وانيو ما وسيد انا روش ببي اتفاقك كبي غنبريخو عليه الصلاه والسلام هرقيس ناكريت نا اتفاق الوشينيتو هبريالي شدابيت اماده بويل روجي سيما ك قريش هاتنا لا يداوان لكروتيان شوليكو مدكو بسرت شو پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم فرمي اروين بجي هيلين لسر برياركا وكو عرزم كدنا درسي رابر دوتن ها تكليفي كرد ك فرموي من بور جنادن لناوت انا افرتك قواستوا تاوكو وليمو مخيزان قواستو اما لناوت انا بيو دعوتي كي باش اشتانا كمو يوج لنا نكيب خونو بجدار بن اما دنبن ك رازي بن وتكليفي أنا بيغمبر إخواتر عليه الصلاة والسلام بشي تدرواني جاري بيشو أوتم لماوي أو سير رجاك درسي بيشو أوتم لماوي أو سير رجاك عمري كردو بيغمبر إخواتر عليه الصلاة والسلام لمديش يكم رج دا أكيد عمرك يتواب وسيدان الرج ما وتواني كماوي حو صال هش صالة بيغمبر إخواتر عليه الصلاة والسلام دركرا ولا مكة أو فرصتك اللي ما وتواني ولدوي دابراني كونا راحتيك وآزار ومحنتك يزور هاتوتو ناو زيدي باو بابيران وشويني موليد ولدائك بونو شويني داوزيني بداياتي وحيبوي أجيارة كخريكي اتصال كردن وبيوندي كردن بخلق وابوا ولازمني أنا لدرسي رابروا باس ما كروت ماني شغلو بياو فارس وجربز وسوار شاكاني قريش بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام رسالي لي كردوا لشوية كيش خالد كوري وليد ورزاي الله إلى سلبيكو أوهم وخلقي كشوة درواني بو وي باش پیغمبري خو نه بينيت ولا درو بي بلان پیغمبري خو علي صلوات والسلام لري وليد ابراهيم واني وات وليد كوري وليد كبري خالد كوري وليدك طبعا وليد كوري وليد بيشتر بوتا مسلمان بيشتر بوتا مسلمان لقلبوني بمسلمان خالكاني ايقرنو عزيت يدنو حبسي كان كاتك پیغمبري خو علي صلوات والسلام لما دينا بو خبرك بيستو دعاي بو كردوك الله نجاتي بات وكل سيري وليد هاتوا دعاي كردو نجاتي بداتو وليد توانيتي درباز بيت خوي غاندو تبي غمر خو علي صلاه والسلام لمدينه باشان لصلح حديب بلاد عمره قضاء لقلب غمر خو علي صلاه والسلام شوته ناو مكه وكو ارزم كنت كبرسياري خالدكات وليده فرميت الله سبحانه وتعالى هيانه دوايك غزك انا ليله درس را بردوا تفصيلي كغزك كمان باسكرت درنا شملو بابته استاذ خالد كوري وليد خوی بۆ من بازەکا کە چۆن ئیسلام هاتووتە ناو دڵی و وی بزانن کە هیچ کەسێک نییە خیرێکی تێدا بێت و حق بگەڕێ بە دوای حقا بگەڕێت ئیلا الله سبحانه وتعالى مۆڵەتیشی بۆ کاتەوە حقا دۆزێت و شوێنی کەوێت ئەفەرمێ والله هیچ ڕووبەڕووبوونەوەیەک نەبووە لەگەڵ محەممەدا لەگەڵ پێغەمبەرا صلى الله عليه وسلم ئیلا هەستم کردووکە لە شوێنی غەڵەتە خودی خۆم کە چەندە فارسێکی لێبراوە و جەربەزە و خالیدی کوڕی وەلی دەڵێن وەکو ناوی خۆی دوژمنی خوێندوتەوە یعنی لە شەڕە چۆن ناوی خۆی ئەزانێت ئاوا توانیویەتی دوژمن و خوطەت و سیاسەت و فرتوفێڵ و پێش پیلانی دوژمن دۆزێتەوانێ عەجایب بووە لە قیادەی شەڕە لە جاهلیەتی و لە ئیسلامیشیدا کە ئینشاءەڵڵا لە کاتی جەنگەکان هەندێکی چینە سەرکان پیاوە چی ئەکات چ ئازایەکە و چ سوارچاشێکە و چ قاعیدەشی عەسکەری محنك وليبراوي همو جياني لجهاد وقتال أبو حتى أفرمي زور جاروية كرد القرآن أي فرمو جهاد زور مشغولي كرد من لكتون دنيا القرآن ولدراسة كرد دنيا القرآن يعني أولا ديك خريكي جهاد وبابلين مقارعي دجمن بوا فرياي زور شتيكا نكوتوا ما كانت خالدي كرو والديش بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام زور شوين أباس يكاد كالكات خواه أشي نسل أفرمي شوين أغنبو والله إلا زاني ولا شويني غلطة إلا زاني ما لشويني شيلا وهست ما كرك إلا أم محمد أم بيغمبرا تمشيني دزا كويت وسرق كويت أفرميت تاوكو بي صلح حديبية هات أفرميك صلح حديبية هات بيش صلحك كهات ما درو بوي كبدو صدك سوان يتمن هات برو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام ويستم لكاتي نويجا بدن بسريا فریای نەکەوتین کاتێکی فرسەتێکی باش بوو دوای وتمان لە نوێژەکەی کیانە کە عەرزم کردن لێرە کە نوێژی شان ماوە نوێژی عەسر لە کوڕەکانی خۆیان لە ماڵی خۆیان لە مشتێک زیاتر خۆشیان نەوێت و سەحابیانە کە چوونە نوێژەوە ئەدەین بەسەریانە ئەڵڵا سوبحانه و تەعالا سەلات الخەوفی دابەزاند نوێژی خەوفیان کرد کە بە هیچ شێوەیەک غافڵ نەبن لە دوژمن و ئاگایان لە موقابیل بوو ئەڵێ والله کە ئەوەم بینی قسەیەکی زۆر مەشهوور وتم والله هذا الرجل ممنوع ئەم پیاوە مەبەستی پێغەمبەری خۆی عەلەیهی سەلاتو وسەلام قدغه كراو كوجري شي بي ودم بتما بدين بسيه خيرا هيئتي شنو يجي طازه كتا اسنا ما زاني بو ديار متابعان كردو بردو وتم هذا الرجل ممنوع هربوي قناعات مو ابو كاشترى ما كاتي اوي بيم تسليم بم دواتر ك صلح حديبيه كرا بير ما كردو مباشر خويا ما استاتشي بكين لمودو اگر ئێستا دەرچم بەرەولای نەجاشی نەجاشی هەرچی خەڵکی ئەوە گرتوێتی خۆی و کۆنتڕۆڵی نەجاشی چۆتەوە دەستی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام تەقریبەن بۆتە موسڵمان بۆتە موسڵمان لەوێ دەرچوو لێرە ئەمێنمەوانێ وەکو ڕێوەیەکمان لێ هاتووە لە کونێکە سەت لێ ئاوکەم بەسەریا دەرەپەڕێتە دەرەوان زەعیف بووین بەرامبەری بەجێی بێڵم بچم بۆ لای ڕووم ببم بە دینەکەی خۆم وەرگەڕم ئەبێ ببم بە مەسیحی ئەی بەو عارە وڵاتی خۆم بەجێ بێڵم پچم ببمەوانێ بەشتێشی کە ئەمزانی کە ئەم شتە تاسەر نییە ئەم حاڵی من بەردەوام لەم حاڵە ئەژیام لەم وەزعە ئەژیام هەتا ئەو کاتی ڕیسالەکەی پێغەمبەری خۆم پێگەیشت عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کە ڕیساڵە و نامەکەی پێغەمبەر وەلیدم پێگەیشت نەکەی پێغەمبەر ئی وەلیدی کوڕ برام پێگەیشت ئەنجا وتم وەڵاهی کاتی ئەوەیە کە بگەڕێمەوان ڕووبکەمە دین خەوێکم بینی لە خەومە لەناو شارێکی بەرتەسکی وەکو چ منطقەیەکە بەرتەسک زۆر ناڕەحەت نەمەزانی چۆن لێی دەربچم لە پڕێکە تێپەڕین کەوتمە منتیقە و شارێکەوانێ بەرفراوانێک و سەوزاییەک و ئیسراحەتێک هەر بۆیە لەو لەحزەی کە بڕیارم دابچم بۆ لای پێغەمبەر ئەمود ئەگەر ئەبو بەکری سەدیق ببینم ئەم خۆی بۆ ژێرمەوە چونکە ئەبو بەکری سەدیق مەشهور بووە بۆ یەکە موعەبیر بوو هەر لە ئەساسە مەشهور بوو فەرمی لەبەرەوە هەرچی حیساباتە لام کۆ بوو بوانێک کە ئەمە پێغەمبەرە سەلاتو وسەلامی ئەڵای لەسەر بێت بەرحاڵ خالیدی کوڕی وەلید لەم لاوە بوەستێ و لێی گەڕێ جارێ پیاوێکی کە لەو قیادان کە خالیدی کوڕی وەلید لە قادە عەسکەریەکانی بارزی ئەو تاریخە بووە پیاوێکی کەش لە سوفیفی قوڕەی لە سەفی قوڕەیشە لە بۆلی قوڕەیشە هەل لەو زەمانەیە کە پێی وتراوە داهێی عەرەب پێی وتراوە کەسێکی سیاسی محەنەک کەسێکی وریە کەسێک ئەزانێ شت بخوێنێتەوەوانێ و پشتی زۆرێک لە قوڕەیشە لە هەموو ئیشەکانە ئینسانێکی لێهاتوو ورد و دراسەکەر سیاسیەکی لێزان کە ناوی عەمری کوڕی عاسە عەمری کوڕی عاسە ڵێ کەمنیش کە هەستم کرد وردە وردە ئەم دینە نەشرەکات هاتم لە دوای سوڵحی حودەیبیەوە بتایبتی لغزوی خندق بدوا و ایتر شکم بود روز بود. لدوای صلح حدیبیه وانه هاتم کمالک لدوای جنگی خندق خو کمالک لقرهشم کو کرد وانه لکمالک پیاوی مش معقول. قلت ما وضع باج نیه. وضعیه ملک محمد ها باج نیه. طرحی کو پیش نیاره کم هی بو قبولی نکمله. وتیان چیه؟ وتو باللهی پیم باشه ایرا بجی بیلین ایما. همو مناشین ابو حبشه مجموعه لبش اوريبين طبعا ملكي حبشه رفيقي برادر جاني بجاني امريكو رعاصب كبيشتر روشتو كاتي خوي بوي وفدكي بيغمبر يعني لبسنتو كجعفر كربي طالبو مناقشه كرويداو بابلين نجاشي امادنا بو تسليم يابكات بابشي نوي بقسم كان اشينا اوي تشاوريكي اگر محمد ظالبو بسر امتك معنا وسركوت جردستي هر کس یکم پی باشتر لجردستي محمد امينه لويو لقال نجاشي اجي خو اگر بيتو شكاش قومه كما سركوتن او كاتش بقرينو اني مكانتو شوينو شويني من رغنا ده بويك امانه رغم ان نقر يا قبول ما نكن او اندم هي بسر قريش وكقبول ممكن وتيان باشين رايه راي لما باشتر هر دزناك بوی علی پی موتو تم هدیه کی زور کوب کنوانه دیاری زور پیجوی سفر کن بولای نجاشی نجاشیش حزیلا ل دیاری کانی عربا حزیلا پیستو ل فروو لوش تانبو که حال حیوانیان کردوو خوش کراو ما دکراو افرمید آونو عهدی زور بدن رقبلاو بو هاتی عددی کی زور زورم بو کو کردوانیو کوتی نره لقل مجموعه کالا قریش لو پیوانه او دقيقه ايما شوين ايو قشتين ايو وديت شنا زماني شني بيشوا فرمي ادو زمان ابوكا لو كاتيا بيغمبري خوا امري كري اميي ضمري برسالك ونادوب ونجاشي كليري ابو باسكر كيما قشتين ايو وفدكي بيغمبري خواش جكل لواني كخوان ديون طبعا ديار وفدك كتشوبون هم دعوه كردمو بو اسلام هم طلبي اللي كردبو لنجاشي كاواني جعفري كريبي طالب وفدكي وردو لبو ابن لتوبو مدينة شكا زمن زمني صلحة اترو بو وفدكا قرينو وانو اما انا ما همو يباس كردو ويربط بيتو بيكو واني همو حلقة كان يروداو كان افامي كتشوهم او روجي كتشوين مقابلي بكين هدي كان ما لقل خو مانا برد رنير داوكي بيغنبالي خواج او روجي قيشتبو هاد مقابلي نجاشي كرت او بيجي همو شو جوري واني كهات دار واني بيامو تتتمو عمري كري امي ضمرية نرداي محمد فرصته استاش مجهول واني تكليفك لنجاشي كم كتسليم مابكات اي ماشي كوجي خو اگر اما ما دسكوت باشترين خدمت ما بقريش كردو باشترين كار ما كردو انجام ما داوي بقريش كاو روش فرمي اترمت شو مجهول واني بولاي نجاشي وهلا دوله وبيشوازي شي غير ملي كرب سجده كم بو برد هر اكو جاركانيكا پیشوازی شی گرمی دیا کردم و بخیرات نی کردم وگه هاوریک و تم هدیم زور بوه نایی و تی چی دیه ناو هدیه کنم تسلیم کردو امانه زوری پی خوش با قبولی کرد دو ای پیم و تم تکلیف یکم هیا و تی چی و تم او پیاوی که اصلا لی توش کو دروانه او نردراوی محمد هات بو بله او ام پیاو خلقی زوری لیا کشتون لی اشرافی قریشو امانه دستی هبو لی کشتونی زوری انده بوشی تسلیم ناکی بوی ما حقی خومانه و لیکنو حقی خومانه نفرمي والله توربون يكتو ربو بسر ما تقيه وحزم مكر عرز هل يلوشي مايا بيوت ما بتوين ينري شخصك كجي يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى أو ملائكة برزيك أهات لاي موسى ديت لاي أو حتو أو تستيمكم شتيوا شوان أكا أفرم بيوت بوايا وعشان بيوت والله شون موسى سركو بسر أتباع كاني فرعون أو بيعوش سركو بسر دجمنا كاني الله يبنش بيام وهايا وتي أرو الله بانا سيحتكم تو برادري شي مني ببابا مسلمان شوين يبكو دي قصي لقلها كردم أفرمي وتم تو آمادي دسخما دستواني وبيعد بدم كبن بمسلمان وتي دسخرا دسمواني وبيعد بيبا منو بمسلمان فرمي كهات مدروا أم قصي خومم وكو السر هيشتغل لايوان باسم نكرت بي موتن باجوايا بقرينواني شكو اسفاديني اللي رب مينواني وجرامنو اما دوبيا ولا حربيا وبرزكان آلم زمنية دين بيشواني إيمان دينداري خواناسي حقيقي شو ناو ناخي هركس يكواني وردو وردو خيو ليتقات إسراحاتي ليتقات بوكو أو بياو قورانا زورجار مكانتو شوينة كان وايدا كردو تسليم نابن إجينا كسيك عقلي فراوان بيدا زاني أم دينة شي أزاني حقيقتي أم دينة شي كسيك عقل بيتو جير بيه بوي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام أي فرمو خالد لو كسانك نيكا إسلام لناسيت ناكري خالد نبي أبو مسلمان شكو إنساني خاوان عقل وجير أبي هر أبا بدوزيتوان وبتاي بتيش امانه قورا بياواني قريش براني خوم هر وكو شلون قورا بياواني همو منهج شيخي غير منهج حقي اسلام اذان كلاس باطل اتباع اذا ما يخوارو نايزان اتوان امان بقسي خوان خوارو هالخالتين اما بتو اما لاتو اما فريات انا كي برام لقراري نفسي خوان اذان جو كنما شكو ما لسر ونش كان اذان كوي يسر هرواي كاتك خلق الله خالتين بكم شعارات شعاراتي قورا خلق داما وجل جيرو خوي لسر وزان شعارك خويواني وزاني الرازني وزاني الراس جناك على قلب خلقها دبروا أمبيا وجورانا الحق خد زاني ويانا بس يك حالتي أبيت بحال ديوه بداته وبم ديوه أن جاء أبيته أو بياويك نوع نوع إشكالية درجة هالبوية شخصيتي شو كوا عمري كوري عاص لدواي مسلمان بوني بيغنبري خو عيسى خالد وعمري كوري عاص عمري كوري عاص فرمي والله هيك كسي شيء بيه منا أقول ريواني لمشاورة كردنيا لتسليم كردني قيادة بويا خالدی کوری ولد هر زمانی که بچوک لذای اما قیاده جیشی کی دست که پیغمبری خوانای و نفرمی شمشیره که الله سبحانه و تعالی راسی کرده تو سیف سله الله علی رقاب الكفار شمشیره که الله سبحانه و تعالی کشون راس کرده و تو آن شمشیری الله بسر ملی کافر کانو بوی بزن دین داری خواناسی به مدای صدق و رازگویی و به مدای جهد و خواندو کردنه لپینای الله سبحانه و تعالی لشوی و خالد بوشوی عمري کوری عاص لشوی و بوشوی که عمري کوری عاص خوی افرمی يا شكل تابعينا فرمل لكاتي وفاتي عمري كرعاص عاصى لسلامر جابو نخوشي سلامر جيبو شو هنا خزمتي لجقا كوتبو بدم نخوشيو أفرمل دسي كل بقريان لسر جقاكو روي كرده ديوارك أقريا بكل روي كرده بو ديوارك وبشتي كرده ايما بقريانو كركي رنق عبد الله بي أفرميت بيوت باوكا بوشي أغريت تو پیغمبري خواه مجدئ اوه نداويته تو شهيد المشاهد مع رسول الله لشوه نهر حساسه كان جهاد وشيو چمان لخزمتي پیغمبري خواه نبي عليه الصلاة والسلام أفرمي دعاية روي ورجي رأي وفرموي والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أطباق سي مرحلة جاواز من لقرب پیغمبري خواه هبو مرحلة شيان والله لم سر عزاي هيك كسيك نبو بقر أمر قليبت حمو تمنى حياتهم أبو دسم بي بقاتو بيكوش حمو تمنى خوزقي همو جيانم أبو بقر همو دنيا رقم ليب يقينا لو دقا بمرماش ما دوزخ دعا بتركبون بمسلمان والله أما ندخو شويسيكي شو بودل مواني الروم نأهاد بوردي سيري نيوتشواني كم إسا بين بلن وصفي بيغنبري خوان بوبكا والله بو وصف ناكري شوكا هيندا تيرم نخوارد بولا تماشا كردني اللا شر ما سيري دي مشاهم ناكر اوان دا قورة بولا لا والله يقر اوكاتا بمرد مايا تمنام او بوشو ما بهشتوان بلام لدوهاي وكو ملق اماراتو دصلاتو قيادو احداث وشد بسر ما ناهاد والله نازانم حالم شونتي ايدا هربويا وصيت موايا اگر مردم لكاتي ناشنا كما وردور دقلب كان بسر لاشا كما فلما كانت يايدا لدوايا ويوردور دقلب كان بسر لاشا كما بس واردوري قبر كما دابنيشن بقدري اوانده كوشتريك سر ابرديتو قوشتكي توزيع كري بو اي فرمو تاوكو اوانده خوم حازت كان بزام سي جواي ملايكتا كان بمو بس في حالك والله ما بده مواني اي حالي ايه ما بوز اي شيء اخويا بيسيبي بقينا او جيغا شي جو هبين شي والله ما بدي تركاتك اما فارس كان اسلام كقياده جيشه فتوحاته كصاحبي فتح مصر امريكا رئاس كوالي مصر او مصري كي استاش لا يش عالم اسلامي اكسانه بمصر لسبدري دسي امريكا رئاس فتح كراو كراوته خالدی کوری ولید رضای الله علیه سر به قاهری زور بی زوری امپراتوریت کانی روم و امانتیک شنریان بو جنگی شام جنگی عراق برنگاربونوی حربی ریده برنگاربونوی مسیلمه کذاب که او کاتی افرمی وفاتی که شهید بو که مرد ل صحیح و ل مدنی عمر دو هرچند الله لحیم صو قبر که لحیم صبا ضعیفه صحیح و خالدی کوری ولید رضای الله علیه سر به ناو مدنیا وفاتی کردو لش الصالية وفاتي كردوا أمريكا عزها شتاء وهذا صالح بسرتة بروان جا وفاتي كردو ثمانية أفرمي دو كاتيك وفاتي كري فرموا والله شويني جنية لجستما شويني رميك يان تيلي يان شمشير اشتيش بيون البيت أو عند بني داربو بلا ملاشي يستا وكو تعبيلة كي خوي أي فرموا كو وشتلا سجاقا أمرمو دناو جنقا شهيد نبو حتى جاري كباسم كردوا يشيق لعلماء فرمون أفرمي زور بیرم کرده و خالدی کوری ولید با چی شهید نبود؟ دعای تیجیشتم که الله رسول الله صلی الله علیه و سلم با سیف نهایی برد و سیفی الله شمشیری الله سبحانه و تعالى نکری کسی بی کوچی شمشیری خواه بشکی نی شمشیری خواه نبی بشکی بکوچی ایلا الله سبحانه و تعالى به موت اعتیادی میرند معدام شمشیری خودی نشک جا اشکل علماء حدیثه فرمود شما هندستان بو خدمت دشکل ائمه لبی او فایدیم دسکوت لهمو سفر که آنم بزب کته گشتم خالدی کرد بو بول لجگای کوچه لکاته کا لجگای امری لکاته کا شخصی آلی رو تی اشهد الله الله اشهد محمد رسول آلی چه شهادت دسکوت خالدی کروم ببزینی بشه تناو شر وانه کلا شری معتقد وای اچین سری افرمی و الله نوش مشیر بدست موشکا نوش مشیر آخرش مشیری آن شمشیریش یمنی استور بو بدست مو مایو فتره کی زمانی زور مایو بدست مو آنی. آلان فتره امکلا پیوانا هات نصف کی پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام. جا خالد دفتر میکه گرامو ل ل ل هات مو آنی. آو دقیقه بریارم داد بشم خدمتی پیغمبری خواه هجرت کنم بو مدینه تا او کو ایمان بیانم. پیوندم کری به هندگ ل برادر کانم. بوی که بین لقل ما أشين أبين بمسلمان أو أنا كلا قال يا بردوام رفيق بون أفهمت شو بلاي صفواني كوري أمية بيا متشتش يا هوا يا بونا هاي بتشين ببين بمسلمان والله تخوض زاني ده ما حقام بياو أفهم بيا وتم والله يقول يا كركز لسر عرزا ما بدجاتي وبيا غمبر بكامنا وتم والله ديارا براكي وباوشي لشري بدرا كجراون لرقي أويا لي قرام شو معين يشتم بو عرس كربو عكري ما يكوري أبي جهل وتم لقل ما ورا باب شنو بين بمسلمان بها ماشي ورف ذكر وتم باوشي كوجيا ولا جنجي بدرا اشد حميه بباوشي امانه بيت دعاي افرميت هات متم خوم اروم للرقا تشامبيني افرميت عثماني عمي عثماني كوري طلحه بيني عثماني كوري طلحه باوشي مامي لشري حدا كوجراون بكافري عثماني كوري طلحه باوشي مامي لشري حدا بكافري كوجراون أفرمك عرض مكربو أوتي والله منش بلسر ليجان بو أبيارهم بنيازم بشم ببن بمسلمان عثماني كوري طلحة لدواتها أبيتها أو كسيك كليلي كعبي بيا وأبيتها أو كسيك بابلين خزمتي كعبو باراسني كعباك وكليلي كعبو بدأ زوانه أبو بدأ عثماني كوري طلحة أبو أفرمك هاتين للرجال للشوا درت شوين برو مدينة بروين نزيكي هاش كيلومتر كجميلة قو شوينيك هو يلا تجميلة لما مدينة ولما كوا دولة أفرمك قيشين أيوة لشوا طبعا درشين لبري بيانية جولة ما كردواني هردوك ما بيكوا قيشين فلان شوين أمريكا عاصمة بيجشت هموي بيكوا أفرمك قيشين أيوة وتي بوشوي سنت والله إما أشين بمدينة بيد بمصومتي والله مش سرق أم شين أيوة هرسيك ما بيكوا شوين ناو مدينة بيغنبري خو علي صلاة وسلام أفرمك قيشين ناو مدينة وليد إبرام بيشوازي ليه كردين وتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام خبري زاني نشاورتانا كات كتوين خزمتي رسول الله أفرمي كم كس عثمان شو شايتماني هنا لبردسي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام قال ده فرمي دوام كس من شو مخزمتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بيشوازي شي قرمي ليه كردم دعي بيعتم دايوتم يا رسول الله دعان بوبك الله لهم خوش بيت أفرمي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام يا خالد إن الإسلام يجوب ما قبله اسلامتی بین بون با مسلمان هر چی پیش خویتی اسرائیل وانی چی تا اسانه هاتوی اترسی لجنه و توان و جری مکان بنام بر دین و مسلمانان و اسلام کرانه ود بودینی الله سبحانه و تعالی اجوب ما قبله همه یک پارچه اسرائیل وانی پاش من نفر می عمري خوري عز غزاي الله لسر بيك شو بردسي عمر خوي جارت و فرمت كچو ما خدمتي پیغمبري خو علي سلام دسم دريش كر بيعتي بمي دسي هنا پيش و دسم جرا و تي دس بو جارت و اني و تي مير صار شرطم هي و تي شرطي چي شرطي چي داني تم شرطم هي پیغمبري خو بو شرطه بي عددم هیچ گناهكم نبي نسرايت و اني خرافم زو كردو أفرى بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله أو بو همو مكسيك بو نتزاني وبون بمسلماناتي حرشي بيشكويتي سرتوان بو نتزاني وهجرته كوش كردن لبيناي الله حرشي بيشكويتي سرتوان بو نتزاني وحج كردن حرشي قناحي بيشكويتي سرتوان الله سبحانه وتعالى بنسيب ماني بكاد بياوي سيهم بي جنبي بي ماني ببخش ان شاء الله ام كلا بياواني اسلام كهاتن دسكوت يكو سركوتلي شي مزن ابو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام شكست شي گوري ابو بري قريش وردور دا بري قريش درزبات استا كاتي او هاتو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كم امسي مسلمان بوني امسي هذا هر سيشان لماغي سفري هشتي هجري ابو دمانجي سفري هشتي هجرية أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لذو القعدي حوتي هجرية واتل مانجي يانزي حوتي هجرية شو بيت عمركي كرد بيت لمانجي سفري هجرية هشتي هجرية أم كلا بيغنبري وردور دهاتن بول بمسلمة هاتن نوصف في مسلمان نو بوكاتي أو هاتو أنجا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام قريشو ديبي قريشو أمسلو وسر اعتبار النامنة أنجا جنگكو روشتني پیغمبري خو عليه السلام بروشويني گورتره با اتجاه روميكا دولته اوروپايكا كتازه لجنگيكا سركوتون برانبر فرس و امبراطوريتي فرسيان تكشكاندو پیغمبري خو عليه السلام كاتي هاتو جيشه گنري تمني جيشه كي پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم هش صاله چون اعتبار كن لمدينه پیغمبري خو عليه السلام جيشي پيكوناوا تمني جيشك في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام هر همي هش صالة أرغواد روبرو جيشك بيتو تمني ها صدها صالة لبرأوا اتجاهي أمجاري جولي في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام باتجاهي جكي برو جنج رومو جنج أوروبا أمجار باتجاه أوروبا تازة قريشك شبهش كستي هنا وشك همو أو بياوان ورده ورده أقرن وانا وديره بلو إسلام بمجورة صفي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام وردو دته حکومت ابيت او کو عرضم كردن انجا رسول عليه الصلاه والسلام جيش مهيئه كات او اماده كات بدر وبروبونه و يكي مشهور كپي اوتري جنگ مؤته او جنگي كنه پیغمبري خو خو بش داريت يا كردو نا ابو بكر نا عمر نا عثمان نا علي رضي الله عنه ثبت بلام گوره پياواني ام اسلام او قادي ام اسلاما پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم آماده انکات انری بو جنگ شی دور 1100 کیلومتر ابرن 1100 کیلومتر او دقیق لمدینه درسن تا اگنا مؤتا لتنشتی بحری میت دریای مردو 1100 دانه کیلومتر پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم 3000 لجوندکان خو لم پیاو برزانه آماده کات بو روشتن بر ولای روم بو لسر چی که اشی نسری قائدك دائن ابو جيشك غريب زيد كبخير بخير كلاي مالكي خويتي كبيوت احب رسول الله او كاب قائدي ام جيشا لكاتك الم جيشا جعفري كريبي طالبي تياك الشام وكل حبشو هاتو تواني استا بي قرم نبو لنا ومدينه دا الروب وربرون يرم هربويا لقل جولانا افرميت قياده جيشك باب زيد بيت اقر او بركوت جعفر تو قيادك ابو دلس جعفر كري ابي طالب اقر ايش بركوت عبد الله كري رواحك شاعر كي بردسي بيغنبري خو ابو عليه الصلاه والسلام كرشوي والله كي بيغنبري خو يكتبوا لنا عمري قضايا با بشيت داز او اقر هرسي ايش رويشت خوتان لنا وخوتانا مسلمانا قائد اشكال بشير روبرو بنوشينا برابر لبرامبر جيشي كي طازي لدائق بو برامبر جيشي كا قاتو قولو قوتو هزي لرشي دا كتاو لتاريخو لميجوا
1: بجيشي كيزورو كومالا قزي قرز رؤادات يكم جنجا كمسلمانان برنغاري حالتي شيوهاب بن وانيو يكم جاريش لمجور جنجا روبدات عرب لمجور جنجا كابران بر مقابلة كاني جنج رويدا قبائل شي عشائل بس اما بران بر جيشي شي منظمي صدها صال وبو عدد شي اواندا اشتيوال موجودة يكم جار روبدات تحولي شي قول الرؤادات لمجنجا دا ان شاء الله بيكو أشينا خزمتي بيغنبري خواه والاني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لو موقع أو لو جنقدا بزاين شي روداتو بشو يكنو درسكاني ناو أو كبو ما ماوتواني وكو تاريخ هل يقنبو درسي دهاتو دعوة كلم لله سبحانه وتعالى برحمك ورحمه بيبكات إماما سلامت كاتو عاقبت ما خير كات لقل بيغنبري خواه لقل أوها ولا آزيزاني أكو ما بكاتواني مجلس ما بكاتا نزيك دين مجلسي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لقل ها ولا كان يكون ما بكاتوا لقناها كان مخوش بيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعنا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر إخواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوشمون دكات بو او كسي كدي خوينيت تخواي قولي لي خوش دبيت اويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: هر کسیک ام ویرد بخواند او خدای گورا دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لجیگا کیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی جیگا کی بسرد چون که نازانید کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن كاتكيش بالكوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
0: پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيوسيجار الحمد لله سيوسيجار والله أكبر سيوتوارجار هركسيك كاتك كبيت بوسر جيگاكي اما بخوينت باش ترابوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست را بکشیو بله
1: اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
0: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمورد دخوينت فرمويتي اگر بمريد لسر فطرتي إسلامتي دمريد
1: أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر

بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم

فانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقولون